سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وفي ميعاد نشرة الأخبار من الفضائية الإثرية والمسهل بأبرز العناوين. وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فعالة في نشر خدمات التعليم. إريتريا تشارك في مؤتمر إفريقيا إلى الأمام في نيروبي بكينيا. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل المحادثات. مقتل نحو 90 جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش في الهند. السلام عليكم ورحمة الله. ألقى وفد إريتريا برئاسة السيد بريان برهي القائم بأعمال السفارة الإريترية في إثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية الإفريقية، ألقى كلمة أمام المؤتمر 87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بانغول الغامبية من 11 حتى 20 من مايو. وأوضح وفد إريتريا في الكلمة التي ألقاها في 13 من مايو أن احتفال إريتريا بالذكرى السنوية 35 لاستقلالها في غضون أيام قليلة تحت شعار صمودنا ضماننا هو مناسبة لتجديد مواطنيها العهد ببناء إريتريا المزدهرة التي يعمها السلام. وقال إن إريتريا حققت تقدما ملموسا في العديد من القطاعات بالصمود في وجه الاضطرابات الإقليمية والدولية والضغوط الخارجية بفضل استعدادها لضمان حقوق الإنسان وشرح التقدم المحرز لضمان مياه الشرب النظيفة والغذاء والبيئة الآمنة والتعليم والصحة والطاقة والنظام القانوني وتقديم المساعدة للمواطنين المحتاجين وغيرها. وقال إن التقدم إريتريا يستند إلى مبادئ الاعتماد على الذات والمشاركة الشعبية وأساس العدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن الجهد مستمر لمواصلة تقدمها التنموي الذي يركز على المواطن وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال التغلب على التحديات في المستقبل. كما قدم الوفد الإريتري توضيحا حول تجربة إريتريا في النقاش الذي جرى يوم 12 من مايو بعنوان ضمان إمدادات المياه ونظام النظافة الآمن، وتضمن التوضيح المصحوب بعرض الفيديو مبادرات إريتريا وقدراتها ومشاركة جميع سكانها لتأمين إمدادات المياه ببناء السدود وحفر الآبار والتشجير وإرساء نظام مياه وغيرها. أعلنت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تكافؤ الفرص التعليمية

مشاركة المرأة وتنافسيتها والقضاء على الأمية. وأوضحت لوسائل الإعلام المحلية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 35 لعيد الاستقلال إن وزارة التعليم تهدف إلى توفير تعليم عادل وعالي الجودة لجميع فئات المجتمع، لكون التعليم هو حجر الزاوية في التنمية. موضحة إنه على الرغم من وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، إلا أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يستهان به. وذكرت بأنه كانت توجد 359 روضة أطفال منتشرة في جميع أنحاء البلاد في العام الدراسي 1991-1992، ونما هذا الرقم بنحو 544% ليصل إلى 1952 في العام الدراسي 2024-2025، مما أدى إلى زيادة عدد الطلاب من 6461 إلى أكثر من 100,000 طالب. وأشارت إلى ارتفاع عدد المدارس الابتدائية من 381 إلى 1097، والمدارس المتوسطة من 65 إلى 469، والمدارس الثانوية من 25 إلى 132. وحول عدد الطلاب والمعلمين، أوضحت الزيادة على الطلاب في جميع المراحل التعليمية من أكثر من 267,000 في العام الدراسي 91-1992 إلى أكثر من 880,000 في العام الدراسي 2024-2025. وازداد عدد المعلمين من 5,456 إلى 294,000 معلم. وقالت إن هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود جادة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، مضيفة أن عدد المدارس التقنية قد ازداد من 2 إلى 6، بينما انخفض عدد نقاط محو الأمية من 906 إلى 412، مما يعكس التقدم المحرز. وأوضحت الوزيرة حليمة إن من بين الخطط المستقبلية تعزيز الكفاءة الشاملة للمعلمين وإدخال أساليب تدريس تلبي الاحتياجات الخاصة للطلاب، والتأكيد على تعزيز مهارات الطلاب وكفاءتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطوير مهنة التدريس. شارك وفد إريتري برئاسة سفير إريتريا لدى جمهورية كينيا السفير بيان الرؤسوم، شارك في المؤتمر إفريقيا إلى الأمام المنعقد من 11 إلى 12 من مايو في نيروبي بكينيا. وهدف المؤتمر الذي نظمه الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وحضره قادة وزراء خارجية أكثر من 30 دولة إفريقية، هدف إلى إرساء فصل جديد في الشراكة الاقتصادية العادلة والمستدامة بين الدول الإفريقية وفرنسا. وركز المؤتمر على المصلحة المتبادلة وإدخال التقنيات الجديدة وتوسيع الاستثمار ونقل القدرات، واتخذ قرارات مهمة بشأن تحسين الأنشطة الزراعية والأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ وغيرها من القضايا الراهنة. من جهة أخرى، احتفل الإريتريون المقيمون في بلجيكا بالذكرى 35 للاستقلال في بروكسل في 9 مايو تحت شعار صمودنا ضماننا. وأكد سكرتير الجالية الإريترية في بروكسل وضواحيها السيد جرمايغ برهيوت على زيادة مساهمتهم وتعزيز وحدتهم لتدعيم الاستقلال بالتنمية. من جانبه، قدم السكرتير الأول في السفارة الإريترية سيد ميكائيل تسفاي تهانيه للشعب الإريتري عامة وقوات دفاعه، وقال إن مشاركة جميع الإريتريين بالغ الأهمية لإنجاح مرحلة التنمية الحالية. من ناحية ثانية، التقى سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد السيد فساز يوم بيتروس، يرافق القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية سيد محمد علي محمد سعيد، التقى يوم 11 مايو سكرتير وزارة الخارجية السويدية السيد دوغ هيرتيليوس ومسؤولين آخرين وسفير السويد في إريتريا. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية ودور إريتريا في الشؤون الإقليمية، وتم التوصل إلى تفاهم على العمل المشترك لتعزيز البرامج الدبلوماسية والاقتصادية التي بدأها البلدان. في غضون ذلك، عقد أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في روتردام وضواحيها في هولندا اجتماعا ناجحا في 9 مايو لتقييم أنشطتهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، وانتخبوا لجنة تنفيذية جديدة. أعلنت مفوضية الثقافة والرياضة بالإقليم الجنوبي أنه سيتم تنظيم سباق جماعي بمدينة دكمحري يوم الأحد الموافق 17 مايو بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا. وأوضحت الجهات المنظمة أن هذا السباق يقام للمرة 5 على مستوى المديرية وللمرة 2 على مستوى الإقليم بالتزامن مع إحياء ذكرى المعركة الختامية في دكمحري، والتي تعد من المحطات التاريخية المهمة في مسيرة التحرير الوطني.
وأضافت أن الفعالية تهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وخلق منصة للرياضيين الجدد، إلى جانب

ترسيخ تاريخ النضال الوطني في أذهان الطلاب والشباب. من جانبها كدا مسؤول مفوضية الثقافة والرياضة في مديرية دكة أمحر السيد كدان فسهيه إن المعركة الختامية التي جرت بين 19 والثاني والعشرين من مايو 1991 كانت محطة مفصلية فتحت أبواب الاستقلال، مشيرا إلى أن السباق يحمل دلالات وطنية كبيرة تخليدا لتلك المناسبة التاريخية. كما أوضح رئيس اتحاد ألعاب القوى بالمديرية السيد سامسون تخلهيمانوت إن السباق سيشمل ثلاث فئات وهي 3 كيلومترات وخمس كيلومترات وخمسة عشر كيلومترا، معربا عن تطلعهم إلى تطوير هذه الفعالية مستقبلا لتنظم على المستوى الوطني. تم تقديم محاضرات توعية في مديريتي منحيلي والدخالة لطلاب الصف الحادي عشر الذين يستعدون للتوجه إلى مدرسة ورسي كالو في ساوة لاستكمال تعليمهم الثانوي وأداء واجبهم الوطني ضمن الدورة 39. وأقيمت المحاضرات في مديرية منحيلي يومي 7 و8 من مايو، حيث نظمت في كودبعور ومنحيلي وفي قاعة عبد بقيعو بعدخالة في 7 من مايو، وذلك بإشراف معلمي مدرسة ورسي كالو. وتناولت المحاضرات أهداف المدرسة وأنشطتها ولوائحها التنظيمية، إضافة إلى توضيح طبيعة الحياة الدراسية فيها. وأوضح المحاضرون أن مدرسة وارساي كالو لا تقتصر على تقديم التعليم الأكاديمي فحسب، بل تشكل كذلك بيئة وطنية يلتقي فيها الطلاب القادمون من مختلف أنحاء البلاد، كما تتيح لهم فرصة تنمية قدراتهم الرياضية والفنية والثقافية. كما دعوا الطلاب إلى تجنب حمل الاحتياجات غير الضرورية التي قد تثقل خاهل أولياء الأمور بمصاريف إضافية، مؤكدين أن المدرسة توفر المستلزمات الأساسية اللازمة للطلاب. نظمت في مديرية عيلة براد دورة تدريبية استهدفت رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الموارد بمشاركة 66 من موظفي إدارة المديرية ومديرو إدارات الضواحي وأعيان القرى وعدد من الجهات ذات الصلة. وأقيمت الدورة التي نظمتها إدارة إقليم عنسبة في بلدة إدن على مدى 3 أيام، وركزت على إدارة الموارد البشرية وآليات حفظ الممتلكات إضافة إلى متابعة الحسابات المالية. أوضح مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية بإدارة إقليم عنسبة السيد عبد الكريم حسن أن دورات مماثلة نظمت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025 في مديريتي حقات وحلحل، كما أقيمت خلال شهري إبريل ومايو من العام الجاري في مديريتي عد كليزان وعيلة برعد، مشيرا إلى أن البرنامج سيتواصل ليشمل بقية المديريات. وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الدورات بلغ حتى الآن 229 موظفا، مؤكدا أن التدريب أسهم بصورة كبيرة في تحسين الأداء الوظيفي. من جانبه أوضح مسؤول الإدارة والمالية بمديرية عيلة براد السيد قرمازيان كستي أن الدورة ستساعد في معالجة أوجه القصور القائمة بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وتنظيم. بدورها أكدت مديرة مديرية عيلة براد السيدة عائشة علي نور أن برامج التدريب الهادفة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية تعد عاملا أساسيا في تعزيز فعالية العمل، معربة عن أملها في أن يطبق المشاركون المعارف التي اكتسبوها عمليا في مواقع عملهم. تبرع أعضاء جمعية مدارس تعليم القيادة في الإقليم الأوسط ب 45 كيس من الدم يوم 12 من مايو. وأوضح منسقو البرنامج بأن التبرع بالدم جاء لإدراكهم بأن التبرع بالدم عمل خيري لا يحتاج إلى دعوة، فبادروا بتنظيم هذه الفعالية التي لاقت استحسانا واسعا من الأعضاء. وقال الممرض إبراهام تخله برهان عضو بنك الدم الوطني أن المتبرعين أفراد وجماعات يقدمون إسهاما كبيرا في سلامة المواطنين. وأوضح المتبرعون أن تبرعهم ساعدهم أيضا على معرفة حالتهم الصحية وإنهم على استعداد لمواصلة التبرع لتعويض الدم المفقود أثناء الحوادث والولادة وإنقاذ الأرواح. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات التجارية تحرز تقدما، وذلك في مستهل قمة تستمر يومين، لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطر. ومهدت تصريحات شي التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة الطريق لما وصفه ترامب بأنه ربما أكبر قمة على الإطلاق، وذلك بعد استقبال حافل له في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
ومع تراجع معدلات تأييده بسبب تورطه في حرب الشرق الأوسط، تكتسب زيارة ترامب للصين أهمية كبيرة، وهي الأولى لرئيس أمريكي للمنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة منذ زيارته الماضية في 2017. وذكر مسؤولون أن الهدف من الجولة الأخيرة من المفاوضات هو الحفاظ على الهدنة التجارية المتفق عليها في أكتوبر الماضي، ووضع آليات لدعم التجارة والاستثمار في المستقبل. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 12 شخصا قتلوا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على سيارات في لبنان في ظل استمرار الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وتتبادل جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإسرائيل ضربات رغم إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية الشهر الماضي. وتتركز الأعمال القتالية بشكل رئيسي في جنوب لبنان، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أراضٍ أعلنتها من جانب واحد منطقة أمنية. وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل شنت 3 قارات بطائرات مسيرة بعيداً عن مسرح المواجهات الرئيسي في الجنوب لاستهداف مركبات على الطريق الساحلي السريع في منطقة تقع على بعد حوالي 20 كيلومتراً إلى الجنوب من بيروت. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار براديش الهندية إن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بأمطار. والعواصف شائعة في هذه الولاية الشمالية خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء. وقال مفوض الإغاثة في أوتار براديش إن الظروف الجوية السيئة أدت إلى وفاة 89 شخصا. وأضاف المنشور أنه وردت تقارير عن إصابة 53 شخصا وتضرر 87 منزلا ومقتل 114 رأسا من الماشية في الولاية بسبب العواصف والأمطار والبرق. وقالت السلطات إن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة. قال وزير الخارجية الغاني سامويل أوكوديزيتو أوبلاكوا إن أكرا تعتزم إجلاء 300 من رعاياها في جنوب إفريقيا عقب موجة من الهجمات المعادية للأجانب استهدفت مهاجرين من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف في منشور أن الرعايا سجلوا طلبات للمساعدة لدى المفوضية العليا لغانا، ويعارض عدد من سكان جنوب إفريقيا الهجرة غير الشرعية من دول أخرى بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وتشير السلطات في جنوب إفريقيا إلى أن الهجرة غير الشرعية تشكل مشكلة لها، في حين نددت بأعمال العنف وتعهدت في إبريل بالتصدي للهجمات المعادية للأجانب. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتري يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فعالة في نشر خدمات التعليم. إريتريا تشارك في مؤتمر إفريقيا إلى الأمام في نيروبي بكينيا. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل المحادثات. مقتل نحو 90 جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش في الهند. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عينه
1: وعينه
0: عينه من دخوينه ده
1: انت عارف ناتا ناتا لا اقصد ناتكا
0: وا عارفه ده حنكا ده بقعد وفيت بالغاصن يا غايه
1: سر ورا عينه كيصللك يا حبه تخويل النمر
0: تبعي كتصلل عارفه انا سمعته زهلوني كني خاص يترف معركه متونزه
1: تعطوا
0: عطوا لك الله دحن ديخه ندخون كاع غادي نزر بجلا انت نظر ناندو داي دخون كاع
1: انت تعينو
0: هي ما عينو تبعشكو
1: حزن ندو
0: انت انت حاسكو سينالكا هيا اسكبل كيدنا
1: انت زعبايد سمعك يا ورنت هالو اكتب لنا سب متينا شرب كتب لنا حد غيو
0: واي زي هدكس
1: هيا نسخو مخينا اندي سب جيرا ديكا
0: واي تنقرتي وسمع زلمة
1: داي مغنى بريدا
0: موتا هيدا ايز قبر
1: نعبا تلايل كاخيل كاتيكا
0: قروب كاين اسخاخ انتاي ترتر
1: انا لا مو تاخذ ترتر انت فهمي شغال
0: كان نعم تياسي نتاوينا متياق حاج
1: ويلي ويلي انت تاخذين الالي سكيلا هاي بعلي ما حتى تكون ينعاب
0: نحن دحن بعلي كاعتين سخاط رأيي كو كفو يتحسن ستطبقوا من نايتنا بكيد كاي
1: وي بل انا غادي حمق اللي النبات ريها ونجيريني زيني هاي تحزن لي
0: تتت نبقى نقلب لا عين ام تغنوز لزفلسي دبل كايب لي ولا توقع خان زايد قبل توقع سق من لا
1: لا غيرنا عابر كدامو مزك ولا دحر
0: قال يعني مزك اي بس تريت نحن كده كده كده
1: كده اصلني
2: تخا
3: ايه
2: عدخت كده
3: ايه ماني خاندها
2: ماني لكي
3: مونتي دا
2: افكز هبكي تزاربي
3: انا سكن دفتي كبد اقري كساب زحبت ليت ام كربان سجيرا دا مطخو كندي
2: اخلي
3: هل
2: زرو عدل اخيلو ودات قليلو دا كساب زلونا سخيلي نسو أحمدسي
3: انت زعي
2: انت كم زعي تأسركي كسوم إياخي حيقنا هاي الدم كي مسألت بعان توق عدو توي
3: عدو خاطو؟
2: تأثوه كفلا رح يقوز قوشو لما عدن تلو تقبيل كبزي أمتي خابرني أنا ساون أنا بحمم كبدي زي حدر مخاني بقبر خوريه
3: حرابي
2: تخا تخا كنت تسكن كن لغي
3: ولا وجع زلع لالكا زرت بتمدى بلخن معاري طعمو
2: لبيك ترخ مني يمكن يخي أمو ساون كاو الساني يدحر زيبل هيا قد أنا قلي
3: هره
2: هره هره كابت سرناي زي كبدا قلوب سرناي قاطر الله
4: شكويتا
2: عمل خير
3: هره كويتا
2: يلو خفان وكي
3: هره بروح معك قويته
2: هراي بروح معك
3: هراي صنعها من الباطة هراي
4: بروح
2: معك انت خمبل بالبلبل كاي رح يستعيموها قم بي بلك

0: Tamam tut buraları. Nasıl kız yapın bunu nasıl? Nasıl kız yapın?
1: Ama
0: bu kadın bakarım. Ne lan lan? Ne lan lan? Ne lan lan? Tamam kadın neydi onu bu kadar bu hindi ben azına bu bile haydi şu.
2: Oy. Mesdar adır dihid ağa kumandari. Kabul mu lan fa'adu ila dihid.
0: Ne çamı zafrasi? Vay ana vaddayt ana. Ne akız habako? أنت زي سيد الدال أوه قديم يا قديم قديم سيد الدال زعبي لا تقدر قليه
1: عليك
0: أولين كيف دخلنا بخير نعم زعبي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
2: نعم نعم نعم نعم نعم نعم أنت زحارفة كمبنسة أنت بركايته
1: ما قابر زي جاكان إذا كنا يدو ما مرسة أحالي والكنو
0: دحان سابقالي دحان كل شيء أنت بركاية صبو أبزي أمسانا مقلنا كوكا بسنة يدليتهم دلي تخبزي حمالو نسدراخ بقبو كانت حقن وقعن النابا والكم هابنا هاي لو قحبتي يوم وزابالي
1: يما معاي
2: أول وزابالي سب سمعتيه
0: حاسب كل وقت صنحين مالتي نمبر دلايخي وتزقو امار وتقليتي
1: فانو انا سي
2: حقوم يم زغالي نغير فلما اتش كان في فلكن كاري كان كان خكن كو نوري
0: هو زغالي اتنا عبد مخاد كو زيت رفت خوني ابسال استزتدالو يخي كفلا عبيت خبز حكي تزول قد ما حصل له
2: قالوا تقالب
0: جخي جخو زابا
2: إذا كنت إياه هي كنا لو خدا مع أخي
0: أوه
2: هي كنت سخد الله جخد أغلق ما بليو سألي تلقى إقر
0: أوه
2: هاوتو هدا في هاوتو هاوتو عدو خدش بكور وعن حدف كي يلي خي هي دا أعلم بحب أوه وولا تبو كي أعلم كو حدف كي أخي قدا في
0: تابا تقالي قال ما عندي خوف تكوني
2: قدا في
0: واه تهي دخون كي أخي
2: قدا في
0: تسيدا هاسك تون سكغر نسخة وا
2: لازم كنت زارو بارسينا هاي المرة
0: بحرة يا كل بيدنا كل واحد كل بيت غمبا أي زخرة متجمع ثورة بعدي صيد كهيج ثورة من قصتينا صيد
3: بلفيو اخوالي يا ملاكي دا عنده خدا خنبزي دا شقلوك شبلوك بدا عنده هاي دا عفون كدا
4: دا حاني دا حاني عبيه تخ عمس انحوكي
3: قسم مبالسيتي عبوتاتكو كوينة تخوني حند حاديركم كمين لخ ايام مبالكني هاو تارف خصاي كمين خد كبر زي اللخي انت خادا نايد حاند الليخيا
4: واه نسخو من برد حنديكم هي راه من قد تصنيحكم دا تحدي غير دا حندو اللي خيالكم دا تحط
3: اي قالو قسم بلا زوالي انا ونبع علي نابي كم زخدت كفل سلو زدلو خيا حتى دلي نابي دي خيدا
4: واه نسخكم سي تخانا بزبلو سايت فلطنيكم على
3: دي باش انا يفلطني واه انت هنا غني مسكنيت نزع عدي زوم عدي منجيتهم بلع ما
4: عادسك منجت وانا يرانا نسخكم دا تبزار قوالكم بري
3: واه دو
4: و
3: بل دحان دحان يكون لك دحان كم تتبلي يا زله كون لك انا فتوكن دي قال يا ملائكه عدي انت يور لهش قرب نغير النزوال يا في امتي كم كم تتبلي يا زله
4: مباركه اخو تحب اورس الله بلو دحان يزقط عام خنا قرك
3: هو
4: تخان زور انت في ان قني
3: شد بالي
4: ما عاد الله قوري
3: عزعبي ورد انت هلو نبي ابلم دا يبحالك
4: وا نيردي اش يمكن تحقر فيكم وما انت ما يادري لا انت صوم وصوم كيدم خن هو
3: جدي وا ساوند اخم زي ام زع مسله قفاف مفاف ما اسي حز كوين انت خميز بلدي نسو
4: كتو سبع نسو قال بزع على صوم تفطوت امر لكم مالتي
3: وانت ولا وا كمي كمي خطب لي زل خمت نفاس حنبي لي تبل لي زربا زربا انا بزع بازور انت خان ديكون
4: هو
3: مو انت انا بكال انا بكال تبل لي اللخي
4: بعلق من با
3: وا ስርዓት ባግበሪ ኣነ ዝብል ዘለኹ ምናልባት ኣብዚ ዓዲ እንደ ሓመይ ሞ ካቢሎም እምካ ኣይኮኑ እሞ ኣብቲ ርሑቕ ከይዶም ክዋሰቡ ደልዮም ካ ይኮኑ እየ ዝብል ዘለኹ ዋ
4: ንሕናእሲ ከምኡ ሰሓሰብና ንበዓልኩም ዳ በዛ ኣፍኩም ተዋስብዎም ኣለኹም በሪ
3: ዋ ኣነ ዋሲበ
4: ኣዋሲብኩም ወ
3: ኣነ ዋሲበ ዋ
4: ተምሉ ደየ ኣለኹም
3: ዋንቲ ቆልዓ እንቲ ክንደይ ዓጀው ዓጀው ትብሉ ኢኺ ብቀደሙ ምሳ ክደ ኣነ ዘዛርበኒ ነርኒ
4: ኣነ እኳ ምሳኩም ተዛሪበ
3: ዋ ኣንቲ ብቀደሙ
4: ብቀደሙ ዳ ተጋጊኹም እወ ተጋጊኹም
3: እንታይ ገጋ ኣለኒ
4: ምሳይ እንታይ ዘዛርቡ ነይርኩም ምስ መዛንኩም ዘይትዛረቡ
3: ኣንቲ ቆልዓ ስለ ስርዓት ግበሪ ስርዓት ግበሪ
4: ዳ ሓንቲ ሓንቲ ተረኸብኩማ ኣ ነታ መሓዘኹም ነታ መካየትኩም ተረኸብኩማ ሲ መፅአት ክንነራሳ እንዶ ክንፅገበ በለ
3: ኣንታ ክዘርጣ ዶ
4: ሄዝኩ ዓልዋ እስኪ
3: ክውዕላ
4: እስኪ
3: ኣንታ ክፍልፅለዋ ፍልፅ
4: ክገብርዎ ቤና ዓቅምኹም
3: ክሊ ንሳኸብ ዓንተ ብኡ ዘዛርብ ነገር የብለይና
4: ኪዱ ዳ ኪዱ ኪዱ
3: ሽሉ
4: ሰምክትያ
3: ኮኺ
4: ድጎም ወዳ ድጎምዎ ድጎምዎ
3: ክደግ መልኪ
4: እወ
3: ንዓ ክትመስል ዕሉ ጠፊኣ ህንብላ እሞ በቲ እንተረኸብክያ ስደድልደይ ዛጓል
4: ይ እዚኣ ትኹን ዓቕምኹም እዚኣ ትኹን ዓቕምኹም ኣቱ ካብ ምሳነስቲ ኛ ክትብሉ ትውዕሉ ግዳ ምሰቁ ዘይትገጥሙ
3: ዒደርተዓልዋ
4: ዋዓልዋ እዩ
3: ኩርትናክያ በራእዮ
4: ዋዓልዋ እንኩ ኪዱ ዳ ኪዱ ኪዱ ኪዱ
3: ምሂተኖ ኣንቲ እዚ ሳውን ዝበሃል ዘሎኮ ንዓኹ እኮ ቀረባ ቤተሰብኪ እዩ ወይ ድኣ ሓንቲ ፅልልቲ ምሂተኖ ኮንኩ ምበሪ ፅባሕ ግን ገለ ምስ ኮነ ሓወየ ሓወየ ሓወየ ሒለል ንኸበርካ ኣንታ ንስኻዶ ትጠፍእ ኣየጉብና ክትብሉሉ ይኹ

0: شاء
1: نعمل
0: الله.
1: الخور ده كده.
0: أها.
1: أي. واه. تساعدي خطا شكي كده. تقول لي كم أحمد خلاص نسوي هذا عادي. ما أعرف تبالي.
0: ما أعرف تبالي.
1: أصلاً.
0: كم لا.
1: دار ولا تسمية خمسين.
0: بندها قبل.
1: عارف كوف كوف كوف يا حبيبي كوف. واه. هانت عندي هذا اللي هو تاوي خان هذا اللي هو. واه. دحان دحان سوي بالعيد أنا وين سقبلي سقبلي واي نقبل نعم
0: ما قدو قدو
1: خوين أنت خوفش كبالي خوفش كبالي دخين كل غيب علينا ما خوفتك كنالي
0: خمسي ولا إيه
1: عبيات تعبيات تعبيات عبيات بما عبين دي أخري أكت أني حين
0: وا دخيمات
1: وا وا وا وا وا دخيم كده
0: دخيمات
1: واي متشم حمزة لك كويت مثلاً خي، نجم مساون أنت قني خي، كم زار حدوم لوك لوك لوك لوك لوك أخت مزي، أنت عايز بلعكي، أنت عايز لبتكي، أنت عايز أسياكي عندي.
0: ولو صدق خمزة حصار عدة تفلي.
1: ها؟ كم عايز بلات إير عدوة؟ أي؟ أنا زق النخوة؟
0: ده هيك أنت يلو.
1: أي أنت ناتن دو يسمع حالكي، النهلكي، نسخ خيتكي، نايزر وتحوي سوا، بكا إذا عدسي. ثاني كارو وين دراو راو راو راو الى خمزه اخر الزي بلا قفو ديم ديم يلبس مو بلا الى غني تاي دا بلاك خي تاي بلاك نابت نغيرنا حنا تاي تاي الكل
0: غرا زور اون
1: كنا عصو على زها غزا دحانيا اي دحانيا تاي تاي دا بلاك
0: زور او برخه عدهم قريبو
1: وين
0: زرخه من كبتي زميتكم نصلي له
1: واي تقصي نماز
0: أسوس بلد أنا عدم سأتو خويت بلد
1: جدي بلي دين بخي نغير له خامن دامن كمخان خامن دامن جزا خامن دامن كبت مخان خوي نغير له
0: فانو كابزر خب كيني له
1: دينكي حي قرم وحر تلب لما تحدي وحر عاتو تهجي حي
0: نحنا خام زبها سمعكم تليلكم بطنين نالو
1: سبو سبو قد سرحنا عنديو سرحنا عنديو نشراسي تسمو ورورو دي زبحات
0: أقول لا كيف لقام عدل تواجه عن قرنين دالو
1: قرم زيب أسرحنا عنديو بلا أنا خاخنا قرأكي إذا عندي عدنا غني هذا التابو تزوز تبهلال مين يخفانوا مس مين ياخد كييت عايفو لتكون عند إمبر نعد أخد كييت يا تحسب جلا كييت يا نعد ألم قرأي
0: تبقوت
1: بقوت بل سلا
0: زفانوا ورئينا خان نور
1: كميرا دايدا اذ خفلا كفنا زبحال سب
0: تاخذ قطه زهر
1: انت او ايدو تيومو ودينا سرحنا ودينا وقت فرت بلي بنكستي بنكستي انا خي ايوه
0: حنسوزيتن
1: ايكون انساتاتي في ملسي ودس كويل نزل جينا تقلقل كيدا نزا كلا قري عندي خبلاني بزاجب لك زلفا ورغي هذا انت سمعكم
2: كتت أمونا إخت تعبتو، يكرمي، سيكل، نفوت كأكلني
3: بجيك، زرعة بعيش لي، زي تبو يا أخلكي،
2: سيكل، تقول يا بيم تنحسي وموز اللوسي،
3: فليت أندي، بتحن أندي،
2: بس تلايتركو، كان صاون زقعت لأن
3: ده عند حن، حجن دحرت قد كتوني،
2: سكوبك كويت فين،
3: ده حنا تتعبتو. كل تسع حسابي نبيت كتغل غابها النخاني نبوخ تعلي اليوم
2: أنت عينو سي ولاد دل إيه كل تسع نوريز فوتنكو
3: فلت بن كلنا يفت عريق
2: خفتت كي كونا ننتفال
3: وا أتتابتو
2: ياي
3: صباح لتفلتي يا أخي
2: فالو خمم بيل
3: مونات كقبل فت أعرف أنا تزحزل كلوة
2: تعبت لا تزار من الفل
3: لا حن رحل أم ببالك زا قد جاك سبيلا حرين تلك عود زوجي زي حيوي سبي
2: هي شي اللوم حق عدي لهم كي قلت انا كي فرح
3: لا حن بعلى بي مسخر خاب هلو كلنا واش تقع على اليوم نسون كان صدر خكرين غير ما ردوا لك
2: حراي بلي من قد سلام انت عنا المقبر لنا
3: امين
2: كبري
3: كون بلي اسكت كسي صدر خاب اسكت بلي

0: 慢走走走。
1: صوت
0: ماتش نيو ريل كاتزارب بزه خراغير حلل كبلك اتا انا لا مسخ
1: قرو
0: ما نالو
1: قلو
0: ابيل تسابيل هاري اكو كاتيا كاتيا تنكسي كايتس تنكسي كان بخون خيتن قسقس تنكسي قسقس كمصيله كحردك هاي تنكسقس الرئي

سمعت اللي عم بيوصل. مريض كنت سمعت وصل. مريض. هيا هيا نعدها. بطل يا غادي أوصل. مريض كنت سمعت وصل. هيا دخلت. عتنا. لو نبتغى عتي. صباحا ما أغلعت.

0: جماعة يا ودي.
1: أنت من تخونكم خم لبوات أبزك. واه. أكس من لا سنديك.
0: كتسينا خي خي زوج تي بكا سنديك ربتش.
2: أنت أبوك. أنت.
0: بقول أنت زغلا.
3: أنتم قلعوا تيلين عقون دو واي واي واي واي واي
4: وين تقيتها معاري
3: واي وردي أزم أويت اسم بقر مزيد
2: من عزيرو أنت أنت عزيرو من عزيرو
5: زور أمس كل ثلاثة سبات أرى هذا حيزوا بزي أخير
2: هاي أنا بينا بيلم
5: بزي أسوأ تيخون
2: حي سعلف حالف ما خلو دع دغن حتى ما عزيهم ما
5: نعدنا أتوه
2: بلو نفسهم زندري تحسكم نعد بلو نحنا كنا نصعوا منا هرا هيدو كيلو كيلو كيلو كيلو هيا طا بزي هاي أنا لا مي ما أذكر أذكر ما نعلم نركبه نعلم نصعبه ولك أنا أنا وا أنا
5: ما تعمل
2: أجيبه أجيبه عدني هاشل اللي لحته

0: ሙሉ መልሲ ያፌት ቁጥር 4 አስተውል ኃይለ ዓሚ 35 ኪሎ ግራም ይመዘን ነይሩ ለዘበን ድማ 3500 ግራም ወሲሁ ኃይለ ክንደይ ኪሎ ይመዘን ክንደይ حراي هاي لا عامي 35 كيلو جرام يمزن نيرو لزبن دما 3500 جرام وسيغو هاي لا كبدتو خنداي كيلو جرامي 7
1: كيلو
0: حنسا ديانو لو غزي اخلن غزي اخا تتقمدو

0: من؟
1: ما بعرف
2: خليته تري
1: امي
0: ترى
2: يلا حجي غنت خليني هون
1: هل نقرني حتى كذا يا ما بعرف
0: سمعك ان شاء الله انت خليني خان قرني
1: ما او او بيت ول
0: نقرني
1: عمو ما بعرف نعقد مع جاخذ جاخذ جاخذ في الدل زعبها يا بني غير نقرن دلي نيرا انا بعرف إيه انت واو وين عندي
0: حق تزر انت قاعد اللي خان هي
1: ونجا
0: انت نعم راح نعم قف ما انت قاعد اللي خان هي
1: ما لا تيشي تملك قزوتنا زوج لا شي مغري مني ما حاز مورات كيملو معنا غا مور كفوت معتني جن تري مشي انا بعرف
0: انت انا ولا كغر مني بخمي زاش مزيال تيملا ولا انا عايز غر مني قلنا كينا زين حتى
1: تبغى نعرك سغاني غا مع الاخيت كان على خزيت حتى
0: انت يا كويك يا خصمو قلتينا خدنا زين حتى
1: كنجي اخذ صبغتي صباح مو صباح صباح صباح وصباح صباح كدنا مزين حتى
0: صبو صباح ابزي امون راخب شو عن خده
1: تعال نبارك
0: تعال

0: ሰላም ሰላም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ብምዃን ኣብ ምክትታል ትሕዝቶና እትርከቡ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ሰለስተና ኣዳለውቲ መደብ ሙዚቃ ክትርእዩ ከለኹም መቸም ኩሉ ግዜ መልሲ ኣለዎ ፍሉይ መደብ ሙዚቃ ከም ዘሎ ርድእ እዩ። ንሎሚ ፍሉይ መደብ ሙዚቃ ኣዳሊናዮ ዘለና ከምዚ እንሻባሸበሉ ዘለና ዕለት ንክብሪ በዓል ናፅነት ሃገርና ንምኽባር ኢና። ሎሚ ዓመት ድማ ኩሉና ፈሊጥናዮ ከም ዘለና ንመበል 35 ዓመት በዓል ናፅነት ሃገርና ፅንዓትና ዋሕስና ብዝብል ቴማ ኢና ኣብ ምኽባር ዘለና። ስለዚ መዓልታዊ ኣብ ትሕዝቶና ኣብ መደባት ኤሪ ቲቪ ማለት እዩ ቁሩብ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ሃገራውያን ደርፍታትና ክንፍትሽ ክንፍትን ኢና። ምክንያቱ ሃገራውያን ደርፍታትና እንተ ደኣ ኣብ ምምፃእ ናፅነትና ርእናዮም ዓብሪ ትራ ዘለዎም ኣገደስቲ ዝኾኑ መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ዝነበሩ ኣብ ከተማ ዝነበረ ከምኡውን ኣብ በረኻ ዝነበረ ንሓድሕዱ ክረዳድእሉ ዘኽእሎ ዝነበረ ሓደ ካብ ነጥብታት ስነ ጥበብ ስለ ዝኾነ ክቡራት ተኸታተልትና ቁሩብ ንድሕሪት ክንምለስ ኢና። ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ድማ እንቋዕ ናብ መበል 35 ዓመት በዓል ናፅነት ሃገርና ብሰላም ኣብፅሓና ርሑስ በዓል ናፅነት ክንብል ንፈቱ።
1: ኣህለን ወሳህለን ብኩም ኣዕዛ ሙሻሂዲን ፊ ሓልቀትና ኣልሙሲቂያ ልካሳ ብሙናሰበት ዒድ ልእስትቕላል ኣልመጂድ ሰነዲ ጠብዓ ጋዕድ ይሕተፍል ታሕቲ ሸዓር ሰሙዱና ደማኑና طبعا زي ما انتم عارفين كل مره انا وزميلتي فاطمه وماجده لما نجي دايما يكون برنامج خاص برنامج موسيقي في اعيادنا الدينيه وفي اعيادنا الوطنيه. طبعا برنامجنا ده حيكون بمناسبه عيد الاستقلال المجيد السنه ال 35. احب المناسبه دي اهني الشعب الاريتري الموجود في الداخل والخارج وطبعا طبعا اكيد قوات دفاعنا الباسله اقول لهم كل سنه وانتم طيبين بالمناسبه دي. وطبعا حنكون دي اول حلقاتنا حتكون بمناسبه عيد الاستقلال حنكون معاكم تقريبا شهر كامل حنقدم لكم برنامج وطنيه جميله اغاني وطنيه جميله جدا من ايام زمان حيكون فيها عندكم ذكريات اكيد خاصه مقاتلينا الكرام حيكون فيها ذكريات جميله لكم نحن حنقدمها لكم انا وزميلتي ماجده وفاطمه ان شاء الله يا رب يعجبكم برنامجنا وحنكون دائما متواصلين معاكم لشهر كامل. فاطمه
2: تمام مرحبا بكم ودلتي بليكم سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبلتنا كما ترون لكم فنتوي برنامج مناسبة 35 سنة عيد حرية عند تقبلتنا ما تأملنا من يوم عند أنبتنا هي قران دقبلنا لبز حليتنا أقولوا قلنا رأيته توكد لهي لتحل العلادي وقت ميدان وبرضو ما هي قل رحليت ما هي قل هلقناتو بزو حليت عند الدالينا قلنا متقكم توت مقمق ما هي قاشا قل هلقناتو بدوك ما نقول كله شعبنا أسنى لقالت مناسبة تبتحينا دي بل برنامجنا نبت لنا متابعة بكيتد.

0: مشاهدين، رجعنا لكم من الأغنية الجميلة دي. طبعا فاطمة وماجدة، كيف الأغنية دي؟ كم يجي لكم استماعكم ما زيادة فيه؟ فاطمة كم استماعك؟
1: مس أخذ رفت أني حس مع أخذ نتخوانيقي كم ما ترونا لليكم أولية حلاية سنة 1977 لتحليت حلاية تحررت عدنا لتبل حلاية عبي فنان إدريس محمد سعيد قلاتلن رألت أنا حنا الحلاية لا توكد لي بالشرات أقول كله منادل كم سلهما دي بجوا تقامت أبايل.

0: أعزائي المشاهدين، حلقتنا طبعا متواصلين معكم في الحلقة الموسيقية الخاصة بعيد الاستغلال المجيد 35. أكيد وأكرر وأحيي الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج ودفاعنا الباسلة بالمناسبة دي. طبعا قاعد نحتفل تحت شعار صمودنا ضماننا، زي ما قلنا مع ماجدة وفاطمة، الأغاني الوطنية كان عندها دور كبير للشعب الإريتري اللي كان موجود هنا واللي كان موجود برا. كل ما كانوا يمشوا يغنوا الأغاني الجميلة دي طبعا كان فيها تأثير كبير للشعب، وكلهم كانوا تقريبا يمشوا عشان كان بيمشوا الساحل عشان يبقوا مقاتلين زي ما أنا ويجيبوا الحرية للشعب الإريتري. فاطمة، الأغنية الجاية حتكون إيه؟
1: تمام. من إلين دات لينا زي كل حلايت أسر أدحت قلنا قدمت لنا كل حلايت دي بعمليات دي بوتو دي بجوا مدينة أسمران دقتو منادلين فراس عمليات ودو والتع عمليات لها هي 33 طائرات هي ناي أباي كلن دوشة شون ومبر أورا نفر هي كلهم بسلامهم توم لا فقرة. وإلين كل حلايت وليد حلايت عب فنانة وتشاوش كتقباتو أسر هي فنان لقة عفر هي محمد شعبي كمان دولة تبل لان كل حلايات اسر حد قلنا رايانتو ماكو زن زغط الى درفتات سمعنا نيركت خواني
2: اب معرفو نفرتي اسمران بتعمي باري اب معرفو نفرتي اسمران تدارينيو عب غيايو تخايدو مخنياتو كم زغطو بلي وزيت انا حكس بزوح فتعميتات سلسة فتعمي اب ايرتوان فتعمي نقرات تدارينيو بعينو تبزحو ازيو استفالة ليو حجي دوما ابتي فتعمي زيتو درفو درفتاتين زن كلت درفتات كمتي زبلكيو انت دارينا ون اب سفر لي وانات بسنت باباوي سلمون درارون اب 96 نزقيازي اب مصحف تحتي ماسنا بهزبي تزرقي حيا ايرتراويان كوماندو تبلك 18 تدايا كلنا بيبنا هنا كل ايرتراوي اب سفر لي بوتا زلوس نزا مصحف زين بباس يلن مخنياتو تاريخ حزل سلازخونه بدرف انت دارينا ون نيزوم كلت درفتات نز تتامرلنا امو صبو درفي لي يحسب مو نبا كنسغرينا قربون ندحريت سلا زملتكا نتي قيان درفتاتن تحستون كنسمعو
1: طب ماكو خمس بلات انا حكيت تبعتنا يتغدالتي مبعلتي سرحيت تمدلاو وزتغبر ماتيو منات وشت طلا اتيخا مخ ام معروفه نفرت اتيخاس معارخ ندز بزحزلون نفرتي دمسيس كاب زي حاده كساره خطوت تي صراحتي قليل لي نبره نعب فصامي مو كم تزبلكيو طبو خزلك ما تقبلتنا لك الحاله تدرينا قلنا قبلت بدك ما نقول كل شعبنا اسناي دي بعيد حريه 3 و5 سنه تبتحنا دي مبل لك الحلايه تتابعنا بدك ما نقول قبلت معنا.

0: ተኸታተልቲ ደጊምና ተመሊስናኩም ኣለና። ትሕዝቶታትና ከመይ ትከታተልዎ ኣለኹም? ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝርከብ ምስ ክቡር ሓይልታት ምክልኻል እንኳዕ ናብዚ በዓል እዚ ብሰላም ኣብፅሓና ንብል ሰናይ ቅንያት ናፅነት ክኾነልና ድማ ንምነ። ኣብ ትሕዝቶና ከምቲ ሎሚ ኢና ጀሚርናዮ ዘለና ሃገራውያን ደርሶታትና ናባኹም ከነቕርብ ካብ ድሕሪት ጀሚርና ኩሉ ብሓፈሻ ማለት እዩ ክንትንክፎ ክንፍትን ኢና ኣብቲ ዘለና እዋናት ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ደርፍታት እዚ ድማ ኪኖ ብድምፃውያን ከምኡውን ኣስተማቐርቲ ናይ ደርፍታት ሓንቲ ደርፊ ነልዕል እሞ ብዛዕባ እታ ደርፊ ተዓዛባይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሰማዓይ ኣስተማቐራይ ደርፊ ብዓብኡ እውን ድምፃውያን ስነ ጥበባውያን ኣብዘን እነካይደን ናይ ደርፊ ግዜና ማለት እዩ ኣብ እዋኑ በቢ ግዜኡ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ዕላል ከነካይድ ኢና ከም መደብ ዘሎ ሞ ካብዚ ብምቕፃል እውን ቁርብ ብድሕሪት እትመልሰና ናይ ሰለስተ ገዳይም ድምፃውያን ሃገርና ዓብደላ ዓሊ ከምኡውን ማዓሻ ሓለፋ ተክለ ክፍለ ማርያም ወዲ ትኩር ለሚን ለሚነይ እትብል ተዘካሪት ደርፊ እያ እሞ
1: ባዕላ ከተዕምለና ኢና ጋሻና ዓዛም ሻግን ጠብ ብናልኩም ኣኒና ኣሌላ ኣኒ ወቀኒያ ጀሚለ ጅዳን ሓተኩን ሓይኩን ከማን ዕንዳና ፍያቅ ድዩፍ وحلقتنا طبعا متواصله معانا والليله فاطمه معانا الفنانه الكبيره الفنانه الجميله معاشه حلفه اقوى الحلفه اتكلمنا عن الاغنيه الجميله دي الاغنيه دي يحبوها كل الناس حتى اطفال صغار لمي لمي ما في حدا ما بيقولها اي حدا بيقولها صح فاطمه
2: فعلا ما تقبلتنا كم ما تلقونا هليكم حنا مسلكم تل هلينا وكم ما دي الأول لأمبير لبها لتو دي بقالة حليت ذكريات لبوم كم سلوم هي فنانين ملحنين قلق بو قدرو لت فناتا دي فن لها اللو ما هي قلق بو قدرو دي مقم مقب قاشا قل هلو قلناتو قل يوم عزم عمل هلينا تمامنا دي ميدان بزوح كبتل على تقلان وسك اليوماتيني ما هي جنان وش ملك با اللي حلايت الله لمين لمين اللي قبل جناي هلاني اللي حلايت الله ما هي ذكريات ونايا عباي اللي كانت سبت ما من ناس لس عباي فنانين اللي حلوا بهالتو يوم دي إلا كان مسنا قد شرح قلنا بسبت حلايت قل كله من دو وكلت عباي فنانيتنا من وقت ميدان فنانيت مع الشو حلفة عزما مهلينا اللي حلايت قلا قلنا رأيتو برضو دي مقم مقم ما هي مثل هجك اللي هلا قلنا تبدقمان أسناي دي بإلا قالت مناسبة صحينا دي بقنبل دي بحلايت قلنا قيستو قراها هي عباي فنانيتنا مسلامة هي لتالي هجك لها اللقنات

0: لمنفسكار لي كسا قمين أدو أصر كالمي لي كغالبي قلا أطبان فرسكا أبنات كبدا زخونة من قستي بزخونة أقوى أبزخونة ميدار بزخونة قنقوى يمتاب مكلو ينكت أبوه كنات تخون بلحو يتكلاب فتحو أنا لن معرف تاريخ النواب وحرف
1: نقل كادا جبنا بعنت وعدا يلقا كلا إصاب بو وسن حذيركا وسن حشو زي نفاس كان فاس من تحسو زي حيل خا حيل من تحسو زي متكلقا متكل من نقسو تامتكل كالم دمو ميتا شو يتعدى يودا من كيزمتا عيني بخذ التابر كي بتعيدا كي دي قصدو كي يكون هو قحتا لبي بقر

0: أعزائي المشاهدين، حلقتنا كده الليلة تكون خلصت، لكن حنكون متواصلين معاكم زي ما قلنا لكم مع ضيوف جدد في شهر مايو، شهر الحرية العظيم. حنكون متواصلين معاكم أنا وزميلتي فاطمة وزميلتي ماجدة، وإن شاء الله يا رب عيد سعيد يكون لكل الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة، وحيكون عندنا أغاني وطنية جميلة جدا حنسمعها كلنا مع بعض، وحنكون متواصلين معاكم.
1: كما أقول رأيكم يوم أول برنامجنا مناسبة سلاس وحمس عيد حريات سباتنا دمانتنا بتول سقراتونا إلا سند عيد حريات قلنا عيد قل يوم دليل على برنامجنا ديب إلا قلنا خلصت إن شاء الله تمت إلا أو كادية بعد قاشة وبعد حالة تسكمت أكمية دحان اسمنا ديب إن بالبرنامجنا ديب إلا تعمم الله
2: كبراتن كبران نت خطاتلتنا كم زي كتعزة بوزت أنا حكم بمخنيات مبل سلسان حمشان عمت بعلنات أنت هاجرنا كتالي كخونيو إزمة ደባትና ምክንያቱ ሀገራውያን ደርፍታትና ኣብ ምምፃእና ፅነትና ዝነበሮም ርዚን መልእኽቲ ከምኡ ውን ዝነበሮም ብልጫታት ልዑል ስለዝኾነ ክሳብ ሕጂ ተዘከርቲ እዮም ንኩሎም ክንፍትሾም ክንፍትን ኢና ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኣብዘን ዘለዋና ግዜ ግን ክንፍትሾም ተስፋ ንገብር ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ግን ከም ዝተዓዘብኩሞ ትሕዝቶና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ትሕዝቶታት መደባትና ድማ ንኩሉ ዘሳተፈ ኣብ ደርፍታትና ንዝተማቃሪ ሰማዒ ከምኡውን ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ተጋደልትን ካልእን ኣብ ትሕዝቶታትና ከነቕርበልኩም ኢና ምሳና ስለ ምክተልኩም ድማ ኣዚና ንመስግን ዝመፅእ የረኽበና ኣብ ቀጻሊ ሰላም

مرحبا بكم اتقبت عاد وتخارج لكم حيسام متقبلتنا كفو لكم لقليوم دولي للأخبار أزقل تقدمتو ككمال مدلون وديو سلف كله ألس أخبار لوك إريتريا ديبو على مفهودية حقوق من أدم وشعب أفريقيا كلمة أسمعهم وزير التعليم دي متمدد كذا ما شغل سنكم سل شاكا شعر حاتم إريتريا دي بنيروبي كينيا دي بلا قبا وعلى أفريقيا قز قدم شاركت من أخبار خارج رئيس تشاينا ورئيس أمريكا دي مدينة بيجين إذكم سلوطو تحبارام دي بجمهورية كونغو لتحرك سلو حاشم إم سلاو سلس من رحب أنكر مفقار صحينا لدولتكم سلفقرة لتحبر هلام روسيا وهند متسادة داين إقل حباهو كم سلطان حبارام من أرسل أخبار دي بتفاصيلهم أمت مايك أدي سفارة إريتريا دي باتوبيا وسابت لوك اتحاد أفريقيا ومفوض اقتصاد أفريقيا السيد بنيام برهي لتمرحلو كإريتريا من يوم عصر حتى أسك يوم عصر مايو دي ببانجول غامبيا دي بقبهلا 87 وعلى مفوضية حقوق ودمي الأدم وشعب أفريقيا كلمة أسمعهم لوك إريتريا اتيوم عصر سلس مايو اتلا اسمع كلمة إريتريا حقو أمعلوتات حود ساباتنا دمالتنا باتبل سقرات 53 سنة حرية تعيد دي بهلي دي بوان مواتنينا مسكوبات لبا وطور إريتريا قلبنيت قلدنا لنجدد دي بمناسبة كمسالتا شارحام إريتريا حقوق من أدم دمانت الركب لبا مداليت بدرجة منطقة الدين لها لا مشاكل ومن خارج لجرة ديبا دقوطات عندك هلت ديب مجالات بزوح متقدام سني كمسل أمسات عند شرحان أجهزوت مايت روي نابرا دمانت دوار تعليم عافية تعاقد نظام قانون صدايت الحقوزام مواطنين وبعد لتأكد للسجل متقدام تفاصيل هبام إريتريا لم تصدتو متقدم بإثبات ومتنكة بتنوس ومشاركة مجتمع لتبصحة دي بحل اجتماعية لتنكة كمسل هما قل كل مواطن لنفع كمسلتو حق الحبرة دي بلا متصمة لجرى مقابات اندى تعدينا مواطنين لشاركة متقدم تتأور قلنا التلالي وجهزوت قدامة اجتماعية لتوسع لتودي جهد تلولي كمسلت أبرام لوك إريتريا بتوساك دمانت لبو أجهزوت ماي ودحانو لتأكد نظام نظافت بل بالإرس تيوم عصر كل ماي وطلق بأهدق تجارب إريتريا لشارح توضيح قدامام لفيديو لتقدمها شارح إريتريا ابنها مبدأ ومقدرته ومشاركة شعبها أجهزوت ماي دمانت للركب لوديتو بنيت كزانات كاروروت مدانن شتل وأجهزوت نظام ماي وبعد للرئيتم

0: قدما تعليم قل كله ودي بكله بمتلسا ويتقل بصح لشاك أشغل عوت دي بمتمداد ولسا وأبكات مهرو مشاركة ومجاقرة أنسات كم سلهما دي بأبديوت قويت وعوتي كم سلسجلت وزير التعليم دكتورة حليمة محمد حبرت تفاصيله من صالح دريس قمام.
1: دكتورة حليمة مناسبة 53 سنة عيد حريات يقل وسائل إعلام نايكر سعادة تلها بتحبري تعليم أساس تطور سبتو لتمساوى وبجنس يقل كل كفال المجتمع يقل بصاح قد هدف وزارة التعليم كم توند شرحات شغل بزوح لطلب مجالات من مهلا أسكل للسجل لكن بقلال للتريكم يكون أبرهات دي بسنة دراسة 1909 وحتى و 1909 وكلي دي بكل وطن لتمدد يا 305 وسع مؤسسات روضات كم عليا إلا عدد اللي هي دي بسنة دراسة كل 1010 وأربع وكل 1010 وحمس ب 544 متاي تندعبا 1905 وكلي كم بس حند حبرت كم فقريتنا إلا عدد اللي درسا من 6406 وحتى أسيق زياد 100000 كم توكلا شرحات مبلي عدد مدارس من بتايت من 308 وحتى دي بألف وتسعة وسبع نايمك بايت درجة هي من 605 دي بأربع ميت وسسة وسع نايك علي درجة هي من 10 وحمس أسك ميت وسلاسة وكلا كم توكلا أفهمات بزح درسة ومدارسين بخصص دي بسنة دراسة 1909 وحتى و 1909 وكلا دي بكل درجات زياد كلمة وسسة وسبع ألف لعلى عدد دراسات دي بسنة مهرو كل 1010 وأربعة وكل 1010 وخمس دي بزياد 808 ألف بزح مدرسين هي من 5405 وسس دي بعشرة وسع ألف وأربعة مت وأربعة أربعة كم عبا حبرات دي مهرو وتأهيل فنية ومهنة لسا جهد ترود كملت حزل حبرت وزيرة حليمة عدد مدارس فنية من كل دي بسس كم توكلان دي شرحات دي بابدويت كويتي عدد نغات من 906 دي بأربع مت وعسر كلي كم دهرا متقدام الجابلة ريكم هلاه أفهمات دي بدنقوبة وزيرة حليمة بقع مدرسين بكل جوانب بقل ترد مثل فنتي مراد درسة لقيس أقبوي أدرسو تقل تقدم أبو مغدرات وفلسفة درسة دي بعلوم وتكنولوجي هندسة وحساب لتعبي بقبي اندركز كقديم كم سلومة مهنة أدرسو تقل تتطور مننا إلى مجلس برنامجات كم تو أبرهات
0: بسفير اريتريا دي بجمهورية كينيا سفير بين الرؤسوم لتمرحة لوك اريتريا اتيوم عصر حتى وعصر كل مايو دي بنيروبي كينيا دي بلا وديو وعلى ما دي بلا قبا وعلى افريقيا قز قدم شاركة قل لغا نحت تفاصيل اخبار من منصورة عثمان
2: اللي رئيس كينيا ويليام روتو ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بحبر لدالو مرحته وزراء كارجيت نايزياد سلاسة دولة أفريقيا لشاركوا ديبو على فنق دول أفريقيا وفرنسا معرف حادث لتمساويت ودائمة شراكة اقتصاد اقل أسسوت لأماماتهم ديبلو على أقداد منافع حبر متأتاتاي حادث تكنولوجي متمداد كس أتمال وعديوت مقدرة لركزة قبت الله وراتات حرس ديبات حياس دمانة نبرة دافع التغيير جو وبعد مهم قارات نايل وقت قرارات حلفة بجهد بعدت رترين سكان بيلجيوم سباتنا دمانتنا أبات بالصغرات تيوم 9 مايو دي بمدينة براسلس 3.5 سنة عيد حرية عيدو كاتب جالية رتريا دي بمدينة براسلس ودوارة السيد قرماي قبره واتت لأسمعي كلمة باستشهاد لمزأت ولتأكدت حرية بعمار اقل تقمل وحدتهم اند اتردو دوروم كم لازيدو اكدو اول لاي كاتب سفارة إريتريا السيد ميكيل تسفاي بجهته أقل كل شعب إريتريا وأواد دفع أسناي التلاب تحين نحو لبيلا إلا نأتيالها لنا مرحلة عمار أقل تتعوت مشاركة كل إريتري مهمة كمتا شرحة بجهت بعدته سفير إريتريا دي بإيطاليا ومتحرك سفير دي سويدن السيد فسحاتيون بيدروس مت مايك ري سفارة إريتريا دي بدول سكاندينيفيا السيد محمد علي محمد سعيد عند تليو تيوم عصر حتى مايو مثل كاتب وزارة كارجيت سويدن وزير داغ هيرتليوس وبعدام جهات نايلة وزارة

0: ሰፊር ስዊድን ዲብ ኤርትርያ እንደትረአከባ ሃድጋ ዲብለ ህደግ ዲብ ምስኒዮ ትክል ኤለ ደውለት ወዶር ኤርትርያ ዲብ ቅደይ ሸዓብ ህድግ ፋይሓ ኦለ ወደው ሕኩማት ስዊድን ወኤርትርያ ለኣንበታያሁ በራምጅ ዲፕሎማሴት ወቅት ሳድ እግል ትረድ እብሕበር እግል ሽቀያ ዲብ መፋሃመት በፅሓ እልክነ ዲብ እንቶ ኣንፋር ጀፈት ሸዕቤት እግል ዲሞቅራጤት ወዓዳለት ዲብ ሮተርዳም ወድዋራ ሆላንዳ እትዮም ስዕማዮ ዲባ ወደው ሙእተመር ዲብ ሓልፋ ሰለስተነት ለሸቀ ወራእታት ጌማም እንደ ወደው ሓዳስ መማቅርሓይ ጅሀት حرو
1: مفوديات عدات وريادات فراقيم قبلت مناسبت 35 سنة إذ حريت لنظمتو ناي حبر سعاي سنبت عباي يوم 17 مايو دي مدينة دك أمحري قلق باتوم اللي بدرجة مديريت 50 إناتو بدرجة تقليم هيم كلاي إناتو قبلها لا سعي حريت مثل تميم حرب دك أمحري اندت صابتا قبلها لتقبي أتليتات حدايس لفرو ديبو مجال اندت خلقات تقريك قدلانا ديب شباب دراسة قل حالفوت لأماماكم سلطو لمنظمات شرحهم مسؤول مفوضية عدد وريادات ديب من ديردك أمحر السيد كيدان فسايم من يوم عصر سع أسك يوم عصر وكل مايو سنة 1919 حتى حرب دكوب لقب أديبو تمامت ندال دك أمحر باب حرية لتكستا سبات علام قل ذكرت لا تأريك للتنظمنا حبر سعي ترجمة عبايكم سلبو أفهمام مسؤول فدراسيون اتلتيكس ديبلا مديريت السيد سامسون تقلا هيمانوت بجهتهم لبدرا 3 درجات بهلت ناي 3 كيلومتر 5 كيلومتر كمسلوماني 15 كيلومتر لكم كما كمسلتون ده شرحان البرنامج اللي ديبا متي بدرجات وطن غلط نظم غلط حسب ديبو فانام سكان مديريت دقة سكان دارات دحية حشاكيتو وكيرو دي ولاتات عمر لتفرروا أنفار شركة بناء سقن ودي الشعبي قلت نايت حترونوت ودوم باساس لركبنا حبري أنفار شركة بناء سقن دي بخطو الدقة سوا أنفار دي الشعبي دي محز هميام دوارات كيرو قل قدام ونواي كدامات للهيب كالزان شكوه لهم كاتب جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة ديبلا مديريت السيد عبد الكريم عمر التهبة حبري سكان دارات دحية حشاكيتو وكيرو لنسأوا مبادرة ديبلا قبل هلا برامج عمر لا تتنايت كمسلطة حبرا مسؤول مكتب حرس السيد تيدروس قبر مريم وراتات بنقلة بمعاونة شعب ودي الشعبي لتبنى لهلا كزان التهبة حبري لا كان قدم إلا بسبب مقدرة حرس وسب شركة جهات حكومة دراسات اندقب أديبا لتحريت كمسل تحق ولا شرحام لشغل سني قيس كمسل هلا حبرام مدير دقة السيد محمد إيلا بجهته لقبه لبرنامج عمر ديبت أولات لدوار لبدور بقلال كمسل إلتري حق ولا شرحام أنفار شركة بنا سقن وأنفار دي شعبي لشغل لتعوت ودول هلودور حمدام الدونغوبان سدايت لوداء دارت دحية ناي حمدي ورقة تهيبتم ديب مديرات من حيلي وعد دخلا ناي كالايت درجة دروسهم قلت ممو وديب ساساو تسعيت دورة واجب وطنهم قلت ممو ساوا قلت درو للدالو لهلو دراسة عصر حتى فصل محادرات تهيبام ديب مديريت ابن حيليم ديب كدب عور ابن حيلي يوم 7 و8 مايو ديب مديريت عدو خلاهي ديب كعات عدو بقعو يوم 7 مايو ومدرسين مدرسة وارساي كالو لتهيبا محاضرات هدف وراتات وممرحيتات لا مدرسة للأبرهتو مدرسة وارساي كالو متمطور لا تهيبو مهر أكادامية دراسة مثل من كل وطن لمتصا سنونهم للتأمرو ديباك مسلوما ناي ريادة وفن مقدرتهم للرؤو ديباك مسلطة لحبرو مدرسين كافي مدالاي سبت هلم دراسة ليلة حزي وقل والدين ديب كسار للأتت ألبات قل زوما منو مكرو أنفار محبر مؤسسات توقوت مكاين أقليم مقب اتيوم عصر كلا مايو اقل سلف مرات بكمكم لنسأوا مبادرة 24-20 دم تبرعوا ما مقرحتنا إلى برنامج التهبة وحبري دم متبرع ليكا ليلة حزيو فعل سن كمسلتون دفامو اندت كمكمو لبرنامج كمسل أتباقسو وانفار فزعت كمسل كبتوي شارحو نفر وطنيت بان قدم نرس ابراهام تقل برهان بجهتون بحتا لقبا وبقبي كمكمت دم للتبرعو جهات ديبدحان مواطنين دور مهم ودوكم اللو حق ولا شرحان ابرحيبو قلت

ترامب يوم 14 مايو دي بمدينة بيجين حد كلي ساعات لصنحة هدك كمسل ودو تعبرام كليتهم لرأسا دي بودو ودق دي بكداي كلي لدولة ناي منطقة وعالم كمسل هدقو تعبرام بل اللي بينيايت استراتيجيايت ومسكوبات لبا علاقة تقل تتأسس دي مفاهمت بعض حملهم ريشي بيجين بأمريكا وتشاينا منا لبنتو فرق للأتراك بن ناي حبر منافعت كمسل بعد زيح كمسلو ما ساب شركة دي يكون للت بسنجار كم يهلا كم قال له كم سلي وجب حبرام قد جزيرة تايوان دي بعلاقة أمريكا وتشاينا مهم كم سلتام باهتمام إصابتا من قبل هي سنة دي بقوات لكار حالات قلت خلق كم سلك عبد ريشي ابتوساك أفهمك هلا ريس ترامب بجاتو علاقة أمريكا وتشاينا من وقت ودي بوقت والعل لحيسة كم سلق بحق ولا شرحان تشاينا عداقها قل شركة أمريكا قلت تفتح وفريات بتوساك قلت تزابلي كقدما تشاينا وأمريكا فنجين لجرامة حوارار تجارة قلنا وقت قدم الله لو دايه هدق إيجابية قلت ركب منه كم سلي قدرة تقارير لفهم بسبب اللي هي هدق رؤساء كلا لدولة لنا علم ولا تجارة ما لهليت إما فهمت قلت لها دور قلت لها قلو لتسعيم رئيس دونالد ترامب وريشي بيجين اتا حلفة سنة ديب قبلة كوريا إلا شاب هدق كم سلوى دو للذكر ديب جمهورية كونغو للتحرك سلحم ما سلح هاشم إم عسرة وسلس من رحب انكر مفقار صحينا إلى دولة كم سلفا قرار لتحبر هلا لسلح هاشم مقامت بلا جريد ديبو ما هلا دكوتا ديبلوماسية وعسكرية مصدر غلنساء كم سلق أصبه لتحبر الدون قوبا ناي سنة كل 1905 بزيرانوت أمريكا ديب جمهورية كونغو لتفرمات اتفاق سلام لسلح هاشم هجوماتو قلبتر لتقلبتو العالم منا الاتفاق كما مسئية لغبا ديبو نتيجة للهيب كم سليكون لتحبر حكومة كونغو ديب سلو حاشم عملية واسعة ديب وديت عن حتى لكن ديب انتو أمريكا ديب رأسلا مرحيت نايلة سلو حام حاشم منع قلت أثبت كم سلتو ديب تحذر عن حد كم سلتا ما لتأمر بسبب اللي هي لسلو حاشم كسار بكل جوانب غل انقص ناي انسحابوت مصدر نسك مهلا تتأورات عسكرية كونغو لتابع جهة لحبرون سلو حشم ام 13 صورت من الله ديب جمهورية كونغو لتحركو زياد مت سلحم حشم التوم روسيا وهند ديب مجالات اقات ودفاع لبن متسداداي قل اوسعاهو كم سلطان حبريا لتحبرا ودرا قدي خارج كل الدولة اتيوم 13 مايو ديب مدينة نيو ديلي ديب لاودو هدكتوم روسيا ديبا دي منطقة مقباي مفقار صحي خلقت لليت اي مسكوبات قل جرى لك قدر محقاز بترول قل رهي اسك هند لتوديو عدد تصدير كمسل وسكو ديب لها دي اتأمرت كليت بل اللي روسيا وهند دي مجالات امن ودفاع لطان حقلن مصداداي بجنس وبسحي كمسل الحباهو شارحت الليام كليتا لدولة التحلف السنة لوديه اتفاق عسكريات وامن من حلفة ورح ابريل دي فعل لعولاهو كمسل الليام شارحت عليام الاستراتيجية اتفاق روسيا دي شند دي ممتلكات قلت اتفرر قلت سمح قلها هند ما إلا للشاب مزدار قلت انسى للاك عبد الرنتو بأساس اللي روسيا زياد 3000 أساكر 5 مركب وعصر طائرات حرب أسك هند ند دي بليت هند بجهتا دي مملكات روسيا إلا للشاب وحدات قلت اتفررتم دي مجالات عسكرية واقتصاد ما متقدم إيجابية ترئي لليت هند من لا لتتزابيز وار لزياد سسا متايت نايروسيا كمسلتو لتحبر حيسام متقبلتنا لقليوم دليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار بدقمان لوك إريتريا ديبو على مفوض يتحو من آدم وشعب أفريقيا كلمة أسمعام وزير التعليم دي متمدد قدامات شغل سنه كمسل شاك أشار حاتم ديب إريتريا ديب نيروبي كينيا ديب لقب وعلى أفريقيا قد قدم شاركتهم من أخبار خارجية ريس تشاينا وريس أمريكا في مدينة بيجين هدك مسلوة دوت حبرام

دي جمهورية كونغو للت حرك سلو حاشم ام اسرا وسلاس من رحي بنكر مفقار صحينا لدورتكم سلفا قرار لتحبر هلا ودي بآخر روسيا وهند متسادة داين قلار حباهو كمسلتن حبر ايام حيسام متقبلتنا متابعتكم دي ابن حمد الاقليوم الدليام العلنام اخبار قبطعاد وخارج دي بلتام هلا ودحن ميغو.

0: بعد راك بغا داهم شمت يخو خلو نترف تزاري بخير انت خدك من اللي خرج باجي خا غدا فني تمتني
1: نعم وتي دي
2: تزاري بك الله اصيل كاسمك
0: حري انت خدلي خدك

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فعالة لنشر خدمات التعليم. مهام زراعية مرضية في الإقليم الأوسط. مقتل الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل محادثات. ومقتل نحو 90 شخص جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش الهندية. أهلا بكم مشاهدينا. ألقى السيد بنيام برهي القائم بأعمال السفارة الإريترية في إثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية الأفريقية، ألقى كلمة أمام المؤتمر 87 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في بنغولا الغامبية من 11 وحتى 20 من مايو الجاري. وأوضح وفد إريتريا في الكلمة التي ألقاها في 13 من مايو أن احتفال إريتريا بالذكرى السنوية 35 لاستغلالها في قضون أيام قليلة تحت شعار صمودنا ضماننا هو مناسبة لتجديد مواطنيها العهد ببناء إريتريا المزدهرة التي يعمها السلام. وقال أن إريتريا حققت تقدما ملموسا في العديد من القطاعات بالصمود في وجه الاضطرابات الإقليمية والدولية والضغوط الخارجية بفضل استعداد لضمان حقوق الإنسان وشرح التقدم المحرز لضمان مياه الشرب النظيفة والغذاء والبيئة الآمنة والتعليم والصحة والطاقة والنظام القانوني وتقديم المساعدة للمواطنين المحتاجين وغيرها. وقال إن تقدم إريتريا يستند إلى مبادئ الاعتماد على الذات والمشاركة الشعبية وأساس العدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن الجهد مستمر لمواصلة تقدمها التنموي الذي يركز على المواطن وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال التغلب على التحديات في المستقبل. كما قدم الوفد الإريتري توضيحا حول تجربة إريتريا في النقاش الذي جرى يوم 12 من مايو الجاري بعنوان ضمان إمدادات المياه ونظام النظافة الآمن. وتضمن التوضيح المصحوب بعرض فيديو مبادرات إريتريا وقدراتها ومشاركة جميع سكانها لتأمين إمدادات المياه ببناء السدود وحفر الأبار والتشجير وإرساء نظام مياه آمن. أعلنت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تكافؤ الفرص التعليمية ومشاركة المرأة وتنافسيتها والقضاء على الأمية. وأوضحت لوسائل الإعلام المحلية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 35 لعيد الاستغلال أن وزارة التعليم تهدف إلى توفير تعليم عادل وعالي الجودة لجميع فئات المجتمع

لكون التعليم هو حجر الزاوية في التنمية، موضحة أنه على الرغم من وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، إلا أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يستهان به. وذكرت أنه كانت توجد 359 روضة أطفال منتشرة في جميع أنحاء البلاد في العام الدراسي 1991 و1992، وزاد هذا الرقم بنسبة 544% ليصل إلى 1952 في العام الدراسي 2024-2025، مما أدى إلى زيادة عدد الطلاب من 6461 إلى أكثر من 100,000 طالب. وأشارت إلى ارتفاع عدد المدارس الابتدائية من 381 إلى 1097، والمدارس المتوسطة من 65 إلى 469، والثانوية من 25 إلى 132. وحول عدد الطلاب والمعلمين، أوضحت ازدياد عدد الطلاب في جميع المراحل التعليمية من أكثر من 267,000 في العام الدراسي 91-92 إلى أكثر من 880,000 في العام الدراسي 2025-2024، وازداد عدد المعلمين من 5,456 إلى 294,000 معلم. وقالت إن هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود جادة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، مضيفة أن عدد المدارس التقنية قد ازداد من 2 إلى 6، بينما انخفض عدد نقاط محو الأمية من 906 إلى 412، مما يعكس التقدم المحرز. وأوضحت الوزيرة حليمة أن من بين الخطط المستقبلية تعزيز الكفاءة الشاملة للمعلمين وإدخال أساليب تدريس تلبي الاحتياجات الخاصة للطلاب، والتأكيد على تعزيز مهارات الطلاب وكفاءتهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطوير مهنة التدريس. أفاد ممثل قسم الزراعة والأراضي والمياه في الإقليم الأوسط السيد أسرات هايلي بتحقيق إنجازات كبيرة في التنمية الزراعية في الإقليم خلال سنوات الاستغلال الماضية. وأوضح حفر 126 بئرا في 84 قرية، وتركيب 59 خزانا بأحجام مختلفة، وإنشاء 209 محطة لتوزيع المياه، ومد 222 كيلومترا من أنابيب المياه لتأمين مصادر المياه. وحول تطوير موارد الأسماك، ذكر بأن تربية الأسماك في السدود قد بدأت منذ عام 2019، وتم إنشاء 11 جمعية حتى الآن تقوم بصيد الأسماك وإيصالها إلى الأسواق، مشيرا إلى أن جمعية حمبرتي حازت على المرتبة الأولى والفوز بالجائزة على المستوى الوطني. وأشار إلى حصاد 37,600 كنتال من الخضروات من 430 هكتارا في عام 1998، وبحلول عام 2025 ازدادت المساحة المزروعة إلى 1313 هكتارا، وتم حصاد أكثر من 190,000 كنتال من الخضر والفاكهة. وقال إن عدد الأبقار الحلوب كان بداية الاستغلال نحو 2000، ليرتفع حاليا إلى 6000، وازداد إنتاج الحليب من مليوني لتر إلى 9 ملايين لتر سنويا. وأوضح القيام بأنشطة حماية التربة والمياه ببناء المدرجات والحواجز المائية في مساحات واسعة في الإقليم، وارتفاع عدد السدود والحفائر من 52 إلى 133. وقال إن الإقليم الأوسط يشهد هطول أمطار سنوية بمعدل تقديري من 400 إلى 600 ملم، ويتم حاليا زراعة 91% من مساحة الأراضي الزراعية البالغة أكثر من 36,000 هكتار. شارك وفد إريتريا برئاسة سفير إريتريا لدى جمهورية كينيا السفير بيان الرؤسوم في مؤتمر أفريقيا إلى الأمام الذي انعقد يومي 11 و12 من مايو الجاري في نيروبي بكينيا. وهدف المؤتمر الذي نظمه الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضره قادة ووزراء خارجية أكثر من 30 دولة أفريقية، هدف إلى إرساء فصل جديد في الشراكة الاقتصادية العادلة والمستدامة بين الدول الأفريقية وفرنسا. وركز المؤتمر على المصلحة المتبادلة وإدخال التقنيات الجديدة وتوسيع الاستثمار ونقل القدرات، واتخذ قرارات مهمة بشأن تحسين الأنشطة الزراعية والأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ وغيرها من القضايا الراهنة. من جهة أخرى، احتفل الإريتريون المقيمون في بلجيكا بالذكرى 35 للاستغلال في بروكسل في 9 مايو الجاري تحت شعار صمودنا ضماننا. وأكد السكرتير الجاري للإريتريا في بروكسل وضواحية السيد جرماي جبريهوت على زيادة

مساهمتهم وتعزيز وحدتهم لتدعيم الاستغلال بالتنمية. من جانبه قدم السكرتير الأول في السفارة الإريترية السيد ميكائيل تسفاي تهانيه للشعب الإريتري عامة وقوات دفاعه، وقال إن مشاركة جميع الإريتريين بالغة الأهمية لإنجاح مرحلة التنمية الحالية. من ناحية ثانية، التقى سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير المقيم لدى السويد السيد فيساتيون بيتروس، يرافقه القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد سعيد. التقى يوم 11 من مايو الجاري بسكرتير وزارة الخارجية السويدية السيد دوغ هيرتليوس ومسؤولون آخرون وسفير السويد في إريتريا. تناول اللقاء العلاقات الثنائية ودور إريتريا في الشؤون الإقليمية، وتم التوصل إلى تفاهم على العمل المشترك لتعزيز البرامج الدبلوماسية والاقتصادية التي بدأها البلدان. في غضون ذلك، عقد أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في روتردام وضواحيها في هولندا اجتماعا ناجحا في 9 من مايو الجاري لتقييم أنشطتهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، وانتخبوا لجنة تنفيذية جديدة. نظم سكارو ضاحيتي حشاكيتو وكيرو في مديرية دكي مأدبة قضاء وتكريم لأعضاء شركة سجل للإنشاءات والجيش الشعبي العاملون في الأنشطة التنموية. ويعمل أعضاء شركة سجل للإنشاءات على طريق دكي ساوا والجيش الشعبي في بناء سد في خور هميم بضواحي كيرو. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد عبد الكريم عمر أن مبادرة سكان إدارة ضاحيتي حشاكيتو وكيرو تعطي دفعة قوية لبرامج التنمية التي يجري تنفيذها. وذكر مسؤول مكتب الزراعة السيد تيدروس قبر مريم أن بناء السدود يسير على نحو جيد بعد اختيار موقعه بعد دراسة من قبل خبراء الزراعة والمؤسسات الحكومية الشريكة. من جانبه، أوضح مدير مديرية دكية السيد حمد إيلا أن برامج التنمية الجارية في المديرية تسهم كثيرا في تطورها، وأشاد بأعضاء شركة سجل للإنشاءات وأعضاء الجيش الشعبي لمساهمتهم في إنجاح العمل. وتم في المناسبة توزيع شهادات تقديرية على إدارات الضواحي التي قدمت الدعم. نظمت في مديرية علب العدة دورة تدريبية استهدفت رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الموارد بمشاركة 66 من موظفي إدارة المديرية ومديري إدارات الضواحي وأعيان القرى وعدد من الجهات ذات الصلة. وركزت الدورة التي نظمتها إدارة إقليم عنسبة في بلدة إدن على مدى 3 أيام على إدارة الموارد البشرية وآليات حفظ الممتلكات، إضافة إلى متابعة الحسابات المالية. وأوضح مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية بإدارة إقليم عنسبة السيد عبد الكريم حسن أن دورات مماثلة نظمت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر عام 2025 في مديريتي حقات وعنحل، كما أقيمت خلال شهري أبريل ومايو من العام الجاري في مديريتي عتكليزان وعلى برعد، مشيرا إلى أن البرنامج سيتواصل ليشمل بقية المديريات. وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الدورات بلغ حتى الآن 229 موظفا، مؤكدا أن التدريب أسهم بصورة كبيرة في تحسين الأداء الوظيفي. من جانبه، أوضح مسؤول الإدارة والمالية بمديرية علب العدة السيد قرماطيون كستيه أن الدورة ستساعد في معالجة أوجه القصور القائمة بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وتنظيم. بدورها، أكدت مديرة مديرية علب العدة السيدة عائشة علي نور أن برامج التدريب الهادفة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية تعد عاملا أساسيا في تعزيز فعالية العمل، معربة عن أملها في أن يطبق المشاركون المعارف التي اكتسبوها عمليا في مواقع عملهم. تم تنظيم محاضرات توعية في مديريتي ابن حيلي وعالدخالة لطلاب الصف 11 الذين يستعدون للتوجه إلى مدرسة وارساي كالو في ساوا لاستكمال تعليمهم الثانوي وأداء واجبهم الوطني ضمن الدورة 39. وأقيمت المحاضرات في مديرية ابن حيلي يومي 7 و8 من مايو الجاري، حيث نظمت في كودوب عور وابن حيلي وفي قاعة عدي بقعو بعد دخالة في 7 من مايو الجاري، وذلك بإشراف معلمي مدرسة وارساي إيكالو. وتناولت المحاضرات أهداف المدرسة وأنشطتها ولوائحها التنظيمية، إضافة إلى توضيح طبيعة الحياة الدراسية فيها. وأوضح المحاضرون أن مدرسة وارساي إيكالو لا تقتصر على تقديم التعليم الأكاديمي فحسب، بل تشكل كذلك بيئة وطنية يلتقي فيها الطلبة القادمون من مختلف أنحاء البلاد، كما تتيح لهم فرصة تنمية قدراتهم الرياضية والفنية والثقافية. كما دعوا الطلبة
إلى تجنب حمل الاحتياج.

جهات غير ضرورية التي قد تثقل كاهل أولياء الأمور بمصاريف إضافية، مؤكدين أن المدرسة توفر المستلزمات الأساسية اللازمة للطلاب. مشاهدينا، نشرة تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات التجارية تحرز تقدما، وذلك في مستهل قمة تستمر يومين، لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير. ومهدت تصريحات شي التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الطريق لما وصفه ترامب بأنه ربما أكبر قمة على الإطلاق، وذلك بعد استقبال حافل له في قاعة الشعب الكبرى في بكين. ومع تراجع معدلات تأييده بسبب تورطه في حرب الشرق الأوسط، تكتسب زيارة ترامب للصين أهمية كبيرة، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة منذ زيارته الماضية في عام 2017. ذكر مسؤولون أن الهدف من الجولة الأخيرة من المفاوضات هو الحفاظ على الهدنة التجارية المتفق عليها في أكتوبر الماضي، ووضع آليات لدعم التجارة والاستثمار في المستقبل. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 12 شخص قتلوا جراء سلسلة من القارات الجوية الإسرائيلية على سيارات في لبنان، في ظل استمرار الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وتتبادل جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإسرائيل الضربات رغم إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية الشهر الماضي. وتتركز الأعمال القتالية بشكل رئيسي في جنوب لبنان، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أراض أعلنتها من جانب واحد منطقة أمنية. وقالت مصادر أمنية أن إسرائيل شنت 3 قارات بطائرات مسيرة بعيدا عن مسرح المواجهات الرئيسي في الجنوب لاستهداف مركبات على الطريق الساحلي السريع في منطقة تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإقاسة في ولاية أوتار براديش الهندية أن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بأمطار. والعواصف شائعة في هذه الولاية الشمالية خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء. وقال مفوض الإغاثة في أوتار براديش أن الظروف الجوية السيئة أدت إلى وفاة 89 شخصا. وأضاف المنشور أنه وردت تقارير عن إصابة 53 شخص وتضرر 87 منزلا ومقتل 114 رأسا من الماشية في الولاية بسبب العواصف والأمطار والبرق. وقالت السلطات أن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة. قال وزير الخارجية القاني سامويل أوكودوزيتو أن أكرا تعتزم إجلاء 300 من رعاياها في جنوب أفريقيا عقب موجة من الهجمات المعادية للأجانب استهدفت مهاجرين من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف في منشور أن الرعاية سجلوا طلبات للمساعدة لدى المفوضية العليا لقانا. ويعارض عدد من سكان جنوب أفريقيا الهجرة غير الشرعية من دول أخرى بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وتشير السلطات في جنوب أفريقيا إلى أن الهجرة غير الشرعية تشكل مشكلة لها، في حين نددت بأعمال عنف وتعهدت في أبريل بالتصدي للهجمات المعادية للأجانب. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وفد إريتريا يلقي كلمة في اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. تنفيذ أنشطة فعالة لنشر خدمات التعليم. وتنفيذ نشاطات زراعية مرضية في الإقليم الأوسط. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في قارات جوية إسرائيلية.

على لبنان قبل محادثات. ومقتل نحو 90 شخص جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش الهندية. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: يا جمعة قب كشافة بغول بلو
1: حقيو مناسي على الأواني كون مريت مسرقة خطر كوليهم حجقنا معقب يغم أتو
2: معقب يبنان
0: يا أخوانا دربا سبن نسمعو قب تقال إلي بلون ولكم لنا
1: زن نفرت عن بابا زي كونا حاوي إنزن سنساز الله يلا توقسو قزاهم أتو
2: دك باتس عاي كونان مارا ماستري أخونا قريلنا خبس مرازمات أنا قايشنا
1: مبار خبس مرازمات أخو ما قايشيخو
3: هو عرفتنا يتمرت سلزنا برنا أستر يغنى قريل لنا متينا
2: تمرت خيجي مرة أخو لخابك أقدن كن ملسا لنا
1: زخود سوات ترخبنا مساعتهم كانت تأسها سروك منا وجمع سمعان دلخا
0: أيوة نقزي مسايدغا
2: نقدي دي شمكا
1: لا نقزي
0: شمو يكونن ساقوا
3: هاديو بخميدا نقزي زبل ساقوا وطيكا
1: نقزي بزعات عبيتي مهورات مكرات تقادلت نقزي أم بقزبا أنا تتقاملو أب قزيهم أن أنا ورن قد ما يزحلفون زلهم بزحاتي أنا هون كباتهم تماهيرة نقزي كتقوم الله ألا ننوالك سلس الزاربن بقبو سلس تقوم الله نيازا ساقوا لقباتني
0: أها نتاكمكم دا كم بقايت تبلو
1: سلسي لموريهم جمع قبار تماهرة مخانم بايت رسع فالما يكاخو مديك وان كان نيركا

0: رزق دايم
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سلايك الأمته.

0: هلو هلو ريشاي،
1: مرحبا مرحبا سلمى، ميتو تحنبلي
0: دحن تهلت ولا تكلوا وقت الحياه لو بولم ساعه كمان هلت هتزعل بطاطا وانت خلاص قصيت انت عم ديب كايت تصوري كبت
1: سلمى متقبل لك. طب صبر استليني من صورت معايا زي بدت ومن درد دحن هلت
0: دحن من تهلق المو اتصل كو ديبكا دحن هلت ودحن تعبانيت هلت اذا انت اكيد متسالنا ولا تنقل الاساره ومربعت لك ناقصن.
1: لا حول ولا قوة الا بالله، ربك راك على والد اللي خلاص سكر مساكي لو ولد عيادتنا سي عيادت انا بقول لك مسكن لك
0: خلاص يلا سن مرحبا مرحبا. عمرك الحاج ارتو يا حنقوا وقفل بي فاتقطة من يقبل تقبر دلنا قلبه الا فرك لك ترقينيتو ولا طوية اذا يالت هذا منا ان شاء الله فرحتي تقبأ. انا اسهل مولة ادم
2: قلت تقبأت كلا والد اللي رب تحس على طيب سبحان الله قادر يا مسهل الامور. سلمى قول راكبت ما اللي تواجه ربنا يسخرها ان شاء الله يا رب نسكر لي خسخرها سبحان الله لا اله الا الله.

0: من صورة ولا شيء فزاك لي دي نوجع لك دراريه
1: الحمد لكم منا بولا لو منا دوشان لكن اللي اريد اقول لك روتشي وجعك يعني يا اخي
0: ان شاء الله دي هتصبر ونو شغل صبراته الا شراريت امر حقرته اذا انا دراري الا عصير من ستيل لك قل البرد بس من انت
2: انا هذا ابوك كمير سلمى
0: ولا تويا دحني تمزع كمين للا وديك ونا تكفيكم شرع انت الا كان جوك قلت علف
2: سلمى انا موديكو انا ولا ولد قلت ايه ومثلك قلت قامي ولا تحيث اني اذا ما هذا ليكو انت سلف رباه فتحي وحرق نتفاهم
0: وي فتح من بلاك مقتو ديتو كما ولدكم بحينات واشر زبطت انت ما بحيث ما بقت تفتح عدل ليكا
2: سلمى شيطان عوزي خير مكايد كيد ليكي ها ربنا قدر ديما الناس بس انا ولدت انا وليكو انا لو ولدت لمزبعه قلت لي وابايك قلت لي بالله وانا وانت قلت قامي وعيادتك النساء انت سلف اتيني
0: يا اتيكا انتم بديركم ويديت انتم وويداه هي اللي بديهم تواضوا مصروا سمعني لك حنا وانتم هي سمع راح عند يقبل سب اسعنا والا مربات ولا شيء بدي يفديكم هم قبل قلت ريتو الا قشاش اللي عند ازمك منه شر انت من الا كان قوي بحبنك تفقر مني فقر مني
2: لا اله الا الله يا رب مشكل لك من شر سلمان بفري اكيد عبيك هم قبل عبي وانا اشكها من قبل تنش وبس هي بدي لعلاته حري انا ما زودت كوره ولد كذيبه تقافل ليكي هذا سلف ولا شر حدا يجيني انا وناس كتودي انا قلت امري من باس وشرر واكي لتتركب على بكر الرسول
0: هذا هي اللي هات فارفته كل راسي عاتيه كان هي قلت امر
2: لا اله الا الله محمد رسول الله يوم مثل ما نتفهم مثل ما نتفهم ولا ولد هي اكل ايد معكم الليل بكفن امر بو ليش انا متنانيكم سلمى لاتو مع المقره يكون مقره على بكر الرسول انا سمعيني يفتح دبي خلاص بس كتبني
3: زكي حشو ها
1: ولا لك كلام قلبتني
3: ايكو مرباتي لك عشان دي الدنيا دي مدان تربلا بانت الا مربات شكك عشان دي هلق لي بس يس ايوه بس حشو يا اخي والله ذاك على فكا مربات اهم شيء
4: هاشم مرباتي سكب 100 مليم مربات كوتال لا تقعسنو بينك تتهاجي كلالي
3: ايوه مال ايجي كوي حسيك ترأسك كريك

0: هاشو ود حضرت امرو كرو سو حمك يفدني وزمنا دان ولا بلا كل موبايلتي تاع دوله تو قلبني انا بحر وقت فعلك حقا مشي مس ببرد مس انا بلاك مره بعد تقسن هلا قلش هيك السوق اي حاجه
1: بالله موبايل موبايل هاشم يعني تلي انا جيم ريادته واتكم سلوما فتشوتنا شطاره حنقلك لكن كمسل اللي نايكمل تشناك اغلو ومسلو تترفعوا.

0: قالك بقى ولا قبلك بقى بس تلا الدنيا امبل تشجر من ديكو تجاجر قلبك قبلك كان
1: بس
0: ايوه
1: يا ريم لنا ايش افكارك كني انا بدير انا شيخ صومال يا جماعه الكير كار اللي بين وكار جبا واللي امنات حفل بوله وكوره وقلنا نتله كل كله قلب فتاح الكل قلب البوله كله نفرق على البن ما يتحرم ما تصني واتم جبات اللي مسول هت قبل طوالي
0: بس
1: ولات اللي هي قلوب عند انا قلي تتكلس ويتتمم تمر ليك بس عن الربشات انك على قدك فنطر ودي
0: ما ليك الله فكك انك كان شيك السوق قبلت بالله ليك انت كل عد هد قبسلها عليك انا ما ليك
1: الا كوره وصول بمن قبل يوم كلامي سيورون
0: هلدو وقلملي تاكنوا ويتروت تلا الدنيا بلاك ليك لكن سمنايه ومن كوره ابطرتني كرتك كرت قاعد بس تكار حني وميت المشكلات مسلك اول انا بدير التقى انت ديفندر معلش انت الانجليزي مكسب بطه يعني ملبوله يعني بعرب مدافع لكم مدافع لكم
1: ترجم
0: ايوه وبلاكلنا فرنا مهاجمه لكوره عند الورور بمسكه نايلون بلاك فنجك لك بيد ولد غاريك انا حروكه تبب لك فلاح ولا كوره عند مسلكوب سيستم دو دكريك كرمد ودي بس انا جيت اقول دي مدر واكو راجع كوين لا حاكم الحكم ما تسك ما نقول لك كرت يا ابو فيس برا اش برا هلا على الحاله
1: ما فحكنا هاشم ما اللي حتى حاجات بس لك كبوت من كلب مربات بس قلت تسكب دي بلا قبت وخصوصا مرباتنا بس
0: بس
1: يا خلي لي شاي ترك اصافي لي يجيس عليك الله مرباته ولو تحني لك اسكندي بعد يعني سكبه فزع الله وبتليفون يا مجاره ودحنا ليت وكوت ميت وكو على تلبل الله وسلمى حبل كاريه
0: بس
1: ايوه
0: ولا ولت لك لو ولت مسكينتي يا اخي ولت حام كذبت هذا نكتب الله ساكت تلان ولت يا اخي
1: يا ما نكتب الله ليت بدرك بدركات يا معلم كاروك من قبي حلال بكان لو ولت بدرتك افل بك رديبه
0: بس ما لي الا سلمازي الا وديت اند وديت الا ولد قرزك مسلي تزبط قلتي دبت تتفدح لك بس نكت بالله بقى تمام
1: يعني سلمى لا تحود وديه لكن لا لا لا لا لا ريشايت بال لا ريشايت بال عليك الا الاولت لا كالم عل اقل ولدكم سرقتكم سكي وديا من قبي انما تككم مت وديا من قبي الا ولد بس تعرق بال
0: يا ريت يا ريت يا ريت من كنت اكل ما ليزه قال ابويا وابويا كم اهل ان ما صاو وقال لك عاديات عرا ولا من سلو بكرمت قال لي دوات قال لك ولا ولت مسكينه تتمربات انت تقسن اه
1: يا ري سلمى اللي تكم مربات يسكب سلمى مالي معلتك بالله بالله يتقير قال له ولت صعباب ليه طفت شغل الليل قال له ولت ركبات من قبل ربنا يقرم وقلت له عاصيات بلا
0: قلت
1: له بس دمك لو ده طيب ما جافر
0: تيده تيده الا نو سمعت اسيتيت وش
1: يكسر نفحك انا ونفحك انا وزيد
2: ولا ريك من الذرات كان بعد سنه ورتنا عيادات قلنا نسال بني انا قرد دمي وديكم تبردنا الابو ولا توي انا سلمى ولا
3: سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى مال ايتو عاد جايس ليكم قبل ليك
2: مرحبا على اسك عاد كميل جايس ليكم
3: عاد كميل عاد كميل مبروكم سلام وقلنا جايس من ليك
2: ترت ولا تشقل تفدى جايس ليكم
3: اعوذ بالله اذا حنك قبي نو اسك ترت ولا تفدى لك وتبلي جريمه كريت حزل لك اللي تبلي لك اي قبي وقبي يكون السلف اول عافيته ولا ثاني دي وحال لا قديت بالراحه بعد بقانون الرياح
2: حاله عاد وقانون ملا قبته انا بلك عليكم مربات ولا تبل ادي فداياته والا ادي هلا ولا تزابط اطباء انت صبرك وهبلك عليك ابقل شاوطاته ودم ولا تش بينك يبدك التامر
3: سلمى هجي ادم سمي خد قبل لك كنا انت تبي لك من قبل ورنا فرحياوي يتركب هذا الادب يبقى زي حدوه بداله حرب اس على وهلا ونوش بدير زابط ولا زابط إذا بده حل يكون لي ولا قدر أرنوش صعبته ليكو وحقنا إلى بدينا على أبو قبي إبنا نركب بنا
2: كل رأس قبي بدك لتبالي تتحديني إذا بده إبلا إذا قلت وادم سلامته أنا كل رأسي حد قوم بالليكو بس
3: سلمى إيفالك قياس عيب لك ليكو قياس عيب أول لو ولا فنار إينا وحرق اللي تبليكي إيه اللي تبالنا قدام بدي يرجع زمنه إيه تعيبي ويتعيبينا وكميل كوفن أفواب بليزو متكوت لك بالليك
2: قبل السوق قبل السوق كم قدام سنيت وهذا الحساس حسوس شيء ولا تشغل رما تحلي كل بني حينا وهتم سباس لينا واللي ترت ولا تاسك يتفديكو الا بيرم اللبلو سمع يا بلو معنا
3: شيطان عاوزي

0: ومن شارع حد بلاك لك سامعين لك ها بيت نادت بيتك التلاري ولا قد يت كبا صحت يكون منك وكين قدام با يقول نحد يا قام لك يا رزق بيت بدسني
1: حاله زمي بس
0: انا هسيب لك الليل
1: حاله مثل انا ولا شيء بيت انت كنا يتقب
0: ايدي ايدي
2: ابو حسين
3: نعم حسين
2: اصير ستو
3: ابي اسنيكي اسنيكي
2: لا قد يلق لا داي سامع لكم ها
3: ابي
2: كفتها وانا تاب حسين لعد تعارو
3: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله عبس يعني تعارو تعارو حسين كريتهم وجوهام قبو ومن فنجير اللي تتركبوا لابو بيلو يعني وتعارينهم
2: كوب كفت عرو بحسين بديت تمت
3: والله ام حسين ديتك اللي حزايا لدمك السكب واجبته امينه ليك مامي
2: أيوة.
3: لكن العدل قبو ما شاء الله وتبارك الله يعني توجهوا واحنا ديتي مبلع ابا اتنبع على يكون وابوتاتنا ابيلو امينه ليك ولا والله ايه عملوا تمتكم وقانون واجبنا سهله وديت هي سامحنا كمتا ابيلو وحتى عارة ما شاء الله
2: يا بحق لو بولو اي مربات ويديت قبوا ابو حسين ها اللي سب ناطل وقشيمته حكم انه مربات قدموا ابو حسين بس رديت قول له سؤال
3: جل جلالك مولاي جل انت تات نبر محسين التات دنيا نبر اسكقلنا امر حري انت يعني من ديت بتحيط بكي ها بتحيط بكي كل اللي تتهاجي لكي ديت اندبع العو لو والدهم لا قبلهم ومربات اندنا سوه هي اللي تحنوا مسلكي لا اي قبيت تهاجي محسين اللي تات قدام بدي يرحل فيوق التامري من مفادات تتركب له بكل راسه ولا حتى انا مرحوم هي رب يرحمه لخلطان نوس وتعلم حسين
2: كدم ولادهم بلاش تقلوا قاب حسين من حمقه سرديت قلن سعاله تقلو روحوا مع قلولو حري امان تعيش انت ما هي يسديكم ما ابو حسين سرديت قلن سعاله بس على تقلو
3: سبحان الله احنا مي ودينا محسين مي ودينا بقانون بيت اب وعرف قبايل كما ابونا وبعبوتاتنا والدول علو وبقت عاريناهم واسانيناهم سمعينا ليكي والعدل واديام علو هي ما شاء الله وتبارك الله سنو مسلوم قبرو مسلوم حزنو ها ولا تقبي ودو من الوكيل مهلا ولا قاتل هي اتحنتك قانون هلا سمعينا ليكي من الا وكيل لا تقبي ابوني هتوم هي ما شاء الله وتبارك الله توجهوا وسمي سنيت اطرفو من الوكيل مال
2: يا بجانا يلقى ويديا يحكوا سامحه بحسين جرائم الاتلاله ليته قديمه ولا تعد
4: عليكم
3: مرحبا مرحبا عليكم السلام مرحبا كميل مرحبا يبا تفضل
4: سلامه ليكم
3: ما شاء الله حبيب
4: الحمد لله الحمد لله ها ام حسين سننا برما
2: الحمد لله سنيتكم رينا انتم كفليكم
4: الحمد لله
3: ها كميل متمصلو
4: الحمد لله سن لينا
3: ها
4: هم الله يحدار لقد يدي بقى ايش عالك بسلام سكبت مان
3: ما شاء الله عبيلا ما الله يبعره وبعفليت أتكلصت كميل
4: استاهل ولا استاهل لا تتحزين من دي وتالي تركب الابو أسناي وجهو وتعارو لا نفرق عاتل لكن أروحد ناس إثبت هلا قانون قصاصه قل للألو واجبوته
3: أيوه
4: لكلوت عاد لكن بس من التعارو لا حيشو أسناي تعارو
3: حيش عبي
4: أسناي تعارو
3: حيش عبي ما شاء الله
4: أيوه ربه بيوم
3: أبا الحمد لله يبا
4: الحمد لله يا رب إن شاء الله هلا قد يهدنا وقد يسهل ماما ربي بسلام الاسكب
3: كميل والله يدحنبل انتم وسلمى يعني متبهلكم مجريتكم متبل هالليكا
4: هدار انا اقل الاسئله كم لكم
3: حياه
4: ولدنا ومنصورات باسيا
3: الله اكبر ها
4: وحياه قل منصوره كي زبطه زبطه وشنقته
3: سبحان
4: الله ومنصوره دوخت وشويه الزيت وانا دي بسلمى دقسكو لو ولد قل الايا وعيادات قلي لي سبه وقل اداويا من ابي الله بس سلمى قبي كلتني قبي كلتني وانا بيدي وديكم من قبي وترجي فديكم من قبي عند تبي بس هذا فارس اللي
3: سبحان الله قاعد رجيا يكون اللي هجيا يكون ولا جنيت ما بس يعني يا رب ربي بخير لهدو يكمل ها والا ولدكم سمعنا ليك بس اذا يسلط جملت يكون كل روسو الا كامي مشكلاتات نوسو ها
4: ايوه
3: هذا قلت تتادب هلا قلتها قلت تتادب هلا
4: سن ليك
3: وري شاي ما تقل
4: لي يا شاي ما تي هلا اي شاي من مسي الا مشكات وي متيتنا وسلمى هي انا سمر سلمى انا ريك بس بيته لما تقو كم كلب داغنا الفقر بينتني
3: سبحان
4: ما بدا بيت جمت كباكه بيت ولا كلب
3: سبحان الله قدمنا حنت انت اول سلف دحن لا ولا تقبا
4: أيوة.
3: اللي بعت كله مهم يكون كميل
4: أيوة.
3: مهم يكون
4: أيوة.
3: وانت فوق الادم يسالك
4: ادم ركبكو وقلت سلف لا تقبي هبكوته اذا انا خبرك سمعك كما تقو اذا انا وانت مني ده بس لك لعدني يجي سوم ولا تقبلني.

0: ايدي لولد عياده نيجي يسبه ونزاويه ونساريه ولد قبي حرد قبي قدم
1: بس هتوتي بهتوتو سنه اللي كان واجبناته واجبناته بس وقني ديوتو اذا انت بس متودي مهلكه كان دكان تنحني وانا قل عريكاتو وان شاء الله الامر قل سليتي
0: مرحبا مرحبا مرحبا لكن حداد يدق من يجيش
1: فرق يدقك يدقك ما انت بتتدب بتعركت ليش ما يستي
0: لا لا ستعركم شكرا شكرا
1: خلاص قل عريكاتو
0: يلا بقى مع السلامه
1: دكان تنحني
0: مرحبا
1: دكان تنحني مرحبا
0: هي دحم على
1: ايه دكان تنحني
0: مرحبا
1: لا اله الا الله محمد رسول الله يا رب روسك اللي كان لجنيت بس ديو خير هدل

0: عمو سلالك كل هيك هذه
1: دحن اللي يقول لكن الا فلبي اقول لك الاوتش بس قتلنا هلا
0: سمنك سمنك تحياته نعم دكتور اللي شرب لك مش شرب بنعي العالته اذا بعد لو قلت لك تحياته بالهلا تحياته موضوعك ابشرك انه شيء صعب لك سلمى سلمى انت ما بيش وقتنا الحبوب قلنا هبا
2: حالو موضوع لتنا نوصنا اللي نقله تدوروا تي نكريو ترتنا وبدينا تفديناتو وندش كانت قانون اسرنا انت لكن اكوي واد ليك شكل نحن كفته بالله
0: اول اسنا لو انت دحان صحتنا اللي شرب بهلا تشرب قليلته ودوا حكى مع كلاسه هي نوصنا قديت افسرحنا عدنا على جاته وانت لها حقيقه انا سامع لك كان بيرو ها اذا انا شافك لك شو قال لي وانت امانتك بعدك اللي بيتك يتعلقين هو ساعات لك هما سوريما انت يا بشركي قلت تحيي تشير ربك ربي يشفيك ان شاء الله
2: هما سورتي تحن ليكي
1: يما صبر وداي امانو تبع بي ادم اه ابويا كم سلمى تمسلي نتكامي
2: تمن انت حواني بنت بفكي تابينا حولنا اكيد وسالي عبد الله دي بكارينا لهلا وصل فهم سامعت لك قبقى مثل لينا على البل لحالي انا ولدت
3: يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ريشاي ريشاي سنه هالمساكه
4: مرحبا مرحبا مرحبا
3: والله
4: بخير ماشي اخبار مالي مالي عدل ولا شيء دحين تقلي
3: ام سوري منصوره بس بالله يقراك سنه خبر تعبت وسيدي يا حقلت الا حياه البوله ولا تريكه هتا ديامام افلبا فاد الديبا وده قدك وده تو حتى حد قديه بس بلا كلمه
4: مالك وكيد لك قايب بس انا ما تقبل لك ولا تشد حال لما كوف حياته لازم يكون ولد
3: يا اخي ولد كهليت شر على بعد حن اللي تدو ولا سن تعبت ودمعت الزمن هي انت الحياه البوله ولا ولد كذا بعد ريكا لدي قرد من ودي كوف فتت ودي ودي بشحان بكل من كتر ريكا تعد بلاكو بس زي الناس احل لله انت دي بام هرق شيء هرق بس مرباتك بفانيكو كان
4: اصلا انا ولد كذا حنتي عندي كون مرباتي كسكان ايه كسك كويس
3: بس
4: ايوه
3: مالي ريشاي ريشاي ناسح لله انا ما كرك ليكو ابقى ديك مربات كتفدي عريتي بل وحبتي تي بل حرتيني لو ولد ريكه تتجمعتوا

0: ያ ማለት እ ሀቲ ያህል ግዲ ወረት ከላስ ስብሓን
1: قدم بعيال شر ولتنا الا الريكاتو والا ولتنا الا اثر ولتنا اترفناها من يجب ازي ما قلت تتجمعكم تبس امر
0: انا ريشاي انا تقيم لا تفعي ودي كولا هتعمل حقي تسمعي
1: ولني ازي ما قلت يديتو
0: ما لازم ودي حزلك
1: ترتنا نتفددي بك ما ولتنا زابط اتا ترتنا نتفددي بك كردم وديها وعري حرن ريو
0: سلمى سلمى احنا العباي ترت قلنا نتفدي انه نوس جريمه قلت امري احنا ورنا سلام العباي سلمى قلنا ولا ضرر هي الدواء قبا إذا هليت مثل عدنا وبقبينا عدق من الآيات وضحانك
1: كأزولتنا كن اندليت قل عرق اندقا سيت بريليكا تراتنا نفددي بقى وحرب الراحة نريو
0: سالما اتقبي دحان وقو ما تلابام قمي اللي تبيني لك حرق وطب لك يتلب شيطان عوزي ولا ورد كلا تنتني أنا زي مثل عد قلت قاميته وبيا ما عدن دابت دي بيعلم حزينة يا عمرو كلش كفتي بقلوا بتحوته اللي تقبل لي شيطان عوزي

0: أهلاً وسهلاً عم كميل ود أمير، كيف حالك؟ أخبارك يا أخي؟
1: الحمد لله شيخ السوق. أنت كنايتك شيخ السوق ده وشغلك كله هي خرب سوقته. شيخ السوق للبنفر سوق الأتمك قارح وسنيت مرة قفل ليك سنة ليك كمان.
0: أنا بس قروب اللي الحمد لله مبلا دكان كلبك على الوقت فلح حالنا وحال كل واحد، بس ما في
1: دكاني منفلح اتحنتي وانتم ليكم دلالة وسمسارة لوديدكم أرباب قارح بيب اشياء انتم تبيكوناتو انتم اسات افسره وبقاره واحنا ناس امره رقاره هذا فوق اطبط انا بعجل فرنح على زمني تم بلبس
0: كيف يتفلح بايا كان قلت برد ولا تفلح لا تابا من ليكم مامي الا ولا الا مجرمته بس الا هي مبل ايديه قانون كله كله لا تعفها
1: من ولدنا تاكي سلمى ركبت لي سلمى بدي وديكو وترجيت فديكو من قبي وانا باكي اقسمكو كل راسي تحرت مني
0: الا تبي انا مسلا ليكو سلمى سن لي يا ري الا ولا الا بلكم ليكو سن ني بس اور كرمدي ودانا ككل صبري ركبت من قبي كله بس من جريمه حرقل تعبل يكونين اذا الا سلمى نعم علاج عديت ك بس تمام من دبس النعنع
1: ايوه هذا مقومات كتكبه اذا هي من خراب سوق عند حلفكه اتخراب عادات وقيم ديوت بقاسكا ها ترت وبترت من قبي ادام بديل وجلفه بس كذا ويت ها اسمعني اذا انا اذا انا كم لكم اقل سلمى انت ولا ولد حدار لهاشم انتم وقعوا لي انا بس كم اذا انا
0: بس راينا ايه كناتو لا تصفع قال تصفع ولا تاسس قال تاسس الا ولدكم هيني لا فرايت ركبه من قبي من جريمه بس حرق تعبل يكونين الا سلمى ربي انت سرقلايا كقل الا ولد عندنا ساعتك كفف شواوت لك كي كفلك من وديا ارحكوا هات للتريا
1: سبحان الله يقول حب الحمزم دي نعم دم تترد نعم اسقى كم قبل انت شاوت هذه حرف قريته قلت لي دم كركلك بان شاء الله مطموس واحد يا ابن كل قمه قوم ما تكاي تحيس ها الحين

0: መለይ ሓዳር
1: ኣወሉ
0: ኣሰናይ ድሓን መፃእካ
1: ኣሰናይ ድሓን ፀንሐው
2: መለይ ቴለናይ ኣብኣስቅ ና ክመል ደጉም ከልዓላቱ وكميل بارك الله في حتى يقسره كل قبل بلت ممهلة لا ما ولت ما شاء الله حكمنا قيست وتعالجت وشبه لي اذا بس قولنا يا والدين سعنا التعرينا قلنا
3: يو يو يو احنا سلف الا سلمى قلنا ردبنا سلمى لعن شريته ها ربي سخرها من قبي مشاكل اتخلقنا احنا يدي بديكم لينا قدم من يديكم وبي فقرنا دبي بفقر الابنا
1: بارك الله فيكم بارك الله فيكم بس انتم اسنيكم وسنيام انتم كميل هذا يعني سلفله سنه اكرامه ياك ان شاء الله هذا لكن قدم لها ولها يعني احنا الابلا ولد رؤيو نسمع ها وما حسب ندله بس ما حز عنها ياهو نسمع اهلا قبل فوت اكرمني كنا
2: والله اذا بدي اعلكم تقبيه لكم بلي على مسالة
1: ما شاء الله
0: بس ما شاء
3: الله ما شاء الله يا رب سن الابلس ان شاء الله بس سنه عيد حن ما بس سن الابلس بقول
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مرحبا عليكم السلام مرحبا ان شاء الله
3: مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا ربي بقى دم بقى قدم بلي بقى قدم بلي
3: ريشا كيف ليك
4: الحمد لله
3: سن ليك كمان
1: ما لا ريشا هنا ولا كانت صبر واعلام هنا سمعنا ليك هذا الولد كفو ليك قط ان حتى كشبهت ان شاء الله
4: ولد من عبال الحمد لله بكيت بشر الابا لكن بس شنب قابت دي بهالليل الا حياتي بعل امل قبت قلت ادبها لا اخي مزابط وشاني ما تحزي
2: ريشاي الولد لا حسابه قانون وعد قانه هذا تناين بلس انت حنا ينشكي ومربات ينتفدي بس عدنا لحق منا طب ميت بلا معنى هليك اتمي فالك
4: الا باقي نفقر منا استر قبيبه حنا عاداتنا وقيامنا ينكيد
3: بارك الله فيك بارك الله فيك سيادتك بعلى وعد بعلى الا هذه سلام بلا سلام احنا على فرمان
1: ما شاء الله تبارك الله سنت بيبا سنت بي ها لكن بس لا سيتك انا يعني مرباكه بيديك اتفديات وندت بي يعني تصابت على تبيلو هذا ان شاء الله يعني كرعك ها
4: سيتك يتحلف مفهومه لكم بس ورنا تعافقنا ان شاء الله
1: بالروم بالروم خلاص يا جماعه الكير اللي قبت من قبي هذا اول يعني لو ولدكم الى عالجه وحريتكم سلبرت

0: وتقرير ناي دكتور كم سمعنا كم أبونا وبعبوتاتنا لا نحونات يعني بواجب إن كانت حقول حيوتها
1: ثاني
2: بركتك بادية بركتك بادية
0: أيوة
3: نشاي أول كميل ما لا طلع قدام لدكم كوكاتو وزي ما هي اللي يقل إعدادات وتنتونا ولا كنا بيلا تعرويها لا نكبت
1: إيه فعلي فعلي أنا يتكبت الله قدمنا لسا لا كفينا لا قدام يتكفينا
0: لا لا أبدا أبدا ريشاي ريشاي إنه سمعت يا أبوك اللي سعورته سعور هي واجبته بس يعني لك قبل كل الرسول سمعته كبت منه كبت
1: يا جماعة كم تقبل لك
0: كبت كبت كبت بس ما شاء الله وتبارك الله أمر سنة أمر سنة بارك الله فيكم سمع اسكبلها انتم يعني من مربات متركبو كقل عدريشاي وعد كميل دي بحد واقحوه ومربات تتفضلوا اللي تاتبلو ام مربات لك عسنا شر اسك الله تار يا منتم انتم
4: جيبا قدام نزبط اقل مسول ابون او قل زبطبو او بس قل بدر هلا قول وستف الزبطه من قبل كمان ام مربات قل اسكبلو ابون يبا قل مدي ما قال يعني حزنان قل مرا ما رايت مش
1: رايت ورايت
5: قل مسلكه اور زبوط اور زابط عليك الله دي بحنتس ليلتي تجتيت اندا كان حكا كان صاف اندا كريكا كتعار وكفوت منه
4: يجبني
5: وهطوم ذاته كفعل عندك كله افلبك اور عندك ارديبك يا اخك معليش سامحنا البلاك انت كفوت تكبطه لك اريكته كوره ولا فديكته فدو وحريتان العريق حق قلنا تري يا اخي هاشم يو ار رايت
0: يا ودم رايتكم لدبا دم رايتكم لدبا وما رحامي تكبو حكمامي تكبو انتم صفنجر ها اكيد اكيد يسكب اكيد سنيت سنيه قلت امره قدام يعني اجل مت باسكا ايتو بالله بلات فنات اشياء او بط فنات اسباب اجلت باسك عدر اللي هي حضاره اند يقبي بدو ما دنجرت قلت امره كلافو من در ايكا وبأسو من دفرك لظلوم أقول دول تعرضت من حارياي مشاكل منو تعد حنوم قلت أمره وإلي يتهي لحضارتنا يا أبونا وعبوتاتنا للتبال قلت أمره من إلا وحر من إلا وحر سمعونا ليكم مامي أوع كم سأل إلا تبلو من صنو أتعارو ومن تأكوه شاركم كرعو وأفوكم تبعتو
4: يبا إذا أنا عند الزباتكم أنا ما تساكم الحيس ولا عند الزباتكم دم نجارتكم ما تصكم كفت كبتوا يبا بليز بليز بليز يبا جيف مي ذا رايت انسر
0: رايتي ترى لجينا لا دم
5: نجارتكم اي تكيونا اند زباتكم ما
0: تصكم حسبنا فوق كتبت انت كفدي بقى كان يتبلس بالها انا كل ايتني حزه قلت امره كل ايتني حزه اقلمي من زبيط وما زبات للتركب مكسب سبتي هلا مكسب من اري وفي التحد التركب بس هي حضارة يكون يتفطد يبو أري وسنتو الحضارة للتبال من إلا وحرب لكم الليكو من إلا وحر أوعك من نيتات تبلو وقدام دي بكيت مكرو يلا جيسو من اللي قاعد جزا توركو
5: يا جماعة كيف سبحان الله إلا لا تأمانت يا جماعة هنا بس يعني قلط بنتهاج هلين دي كوني لقابي لسحيات إجي ألو بيحضار لبن الله لا تسرح قسلك من بأس وفعج أقال اللي تركب فائدة لا تبزوح له لكن شوية لقدام ريوحك حفنات لا لا لا بس درسنا من نسامحهم
0: لا بل يه ساكت رايت وما رايت تبلو يعني دي بشر وكي ما قريه للي هي دمت مهم من حزها لقبي مرحبا مرحبا أبو دين مرحبا يبا ميتو دحن بل يعني لولت دحن يالليت
6: لا لا ولت بشر على ما بكيتات الليت
0: كم ميتو بعد مجرى
6: أكيد مزعنا تعدب شفاك مزعنا من قروب النقبك
0: خلاص كيرتك باتا كيرتك باتا دهن
4: هاي بقول بلاه من
0: دهنتو لو ولد شبهت قروم هليت ما شاء الله وتبارك الله وانت متصنع هل بلون هل وزانا قل يجي صوم تسمعون ليكم وانتم يعني إلا لتعس وحنا بس يعني اكو علنا وكي جبيت أبطام عنا لتقولكم أقولكم اتصبوتوا بس اتصبوتوا أو عادي بعدام ودي بحكم مشاكل تمطوا
4: بس الدين
5: لا لا هاشم يا ياري إلا سلمة بس وايد تهلي قال له والله بس رب لا قرر
4: يا ريت
5: يكون وبي حدا ساكت ويجي
4: ساكت ويجي بس وادي تالي زي ما ريكه المشاكل من حديث كلك ناس تبر تاو كنا
5: لا اله الا الله يتسكب سطات اللي ما عند الله
4: مشاكل
7: سلام عليكم
8: مرحبا
9: وعليكم السلام
10: مرحبا
11: مرحبا
12: مرحبا مرحبا
0: حابر كبو حابر كبو
2: سلامت اليوم
0: حابر كبو مرحبا كمين
2: الحمد لله
0: مرحبا يما مرحبا مرحبا ها بخير سلمى كوبا
8: الحمد لله
0: ما شاء الله وتبارك الله كمين ما شاء الله وتبارك الله يعني هذا كدر حاضرك تعال هنا الله يشاهي على امر قرب ما سلمني
3: عمي
2: سن سن سن هذا حاضر يو هذا حاضر يو سلمى قال خير تفكرت لنا نو سبس دي بخير اقبل والد عارض وعزومه ودي وهذا هنا عزومه هنا ما تقبل
3: بس هتاتا هتاتا لا بلاك لا لكن ما تيلو هلو سبا زنكا سمع منا من سلمى
0: سلمى سلمى هذه
8: اول عفو مني اتعبكم ومن لا تبقى سايا والد هي انا اكيكو اذا لكن من اكيد تسني درسكو مربات ولا تشغل اصلا ندي امور تشندن اسك اسقعد بيك ميل ند قيس دي بقبي اكيد ولا تاكي اقل رايكو ومن درسكو وروت ناس قال وروت نفر اندل تقبب مصيو ومور ابدم قتو كردي بكفشفش وديو واندزب طين دل هرب لقدام أسروا ساعة وهدو من قدام الهرب اتعربيت أتاكو موتا وكان يتهم مثل موتا محشاكم
0: أبشرك أبشرك يما أبشرك التلالي سلمة ولاتشي الدنيا دائما كمنا أتاكدا وقدر تطيبوك يا تلالي انتي دا تلالي
8: ومن إلا دنقصكو أكيد بأكيد كم يتسار درسكو وبيتشا أقبالكو وقل حياة وقل ولاتشا قلعت عريان قرركو ولا عزومة إلا مناسبتنا إلا عريحين وديكوها وحياة ما أبال قلوة ديت وديتا تعسيت وما تسأتن حتىني وكم رأيت تنين ديت وتقريه واتكاتيه وعفت قلبت مني وبلا حد عفينا وسامحنا
0: استاهل استاهل قصي ما تقصي سنتبي سنتبي ما شاء الله وتبارك الله ولا تسلم ولا تقمني سنو ديكي ما سنو ديكي ها الدنيا هي مدرسة وميدان قدرت يا جماعة الكير ها هذا انت ما شاء الله وتبارك الله رب العالمين أسنى السنات وخير بلسيكي موهديكي وكما بديرت بي لعالكس الموالاتشي أنا بعنك أسن من قبي الدنيا كلها وعورت بها الدنيا كلها وعورت يا جماعة الكي هذا قدم يعني حنا من قداميتنا ندرس وقل حقريتنا بصر نبير نحدي والله ريكس الموالاتشي بأمان فقر كينا بأمان فقر كينا والله برافو برافو برافو برافو برافو والله ولك السلام.

0: كحرية إن كد كنا تنجيت لتم إن شاء الله كدولة كما كحكي كنا كها عزمك الله حكني دقو معروف أرحو إيه
1: يا سبا كافي سالس مكا جبعت هذا كي أختيني متلينا أنا من قد تسمك الله حد قمكو سكي كانت هلسنا هسكر بي
0: نقا نقا كوبا كافي سكي إنه كنا بيتو اليوم هو قبا تما كل حياة كانت ساعة لزيبو لديه قد دباني نبر كتاك حمزة كذك انت الوش وش وش وش كني وكان هذو لينا قالت ما عاد يلا وحريش كويس قرب
1: معي عصا
0: سنيت قالي
1: بغير
0: فحتى كندا بالكوتا نايب اموي كدان كم مسك كنت
2: تصدق عديكو حق سيلا ما زي ما قرفوا
0: ما شاء الله
2: او بك تصدق
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: او بك غير كن تنشم ما دبلك مناخدا معنا بحق سوق قريبي
1: صباح سمتن
2: صباح سمتن ديو
0: هرا هرا كبات كارو عفون جاما عتر قم مال الكنيه نسخ انت رايت حمقه
2: لو بك بكيري لو بك معي بكيري او بكيري ممر ايش تانا بكيري ممر ايش تانا
0: بس يمسي مرعالو والله تاكوصا قريني سنعي هتقو عارك انت خاطرين ايه دولي اقول اتقال هتقو عارك
1: عدسن نمر عشيتانا تبدي اسير حجهم رعاوي كيف تحاسبي قرن صحبتك وهي عتاب ما انا ندي حدا
2: ما تيري قاعد الا لما عند كذا بدنا ديت او عياموني
1: قراري بحسن
3: كيف تهمي هذا هلا مكين ملك انا بغيت تدوري انها كافة عيني مفرتان ويحي وتديك الاسير ملك ملك هذه تنتظر على عربي فرتو فرتو طول وعدت ما عليك يا ها انا كنت بقى خاطر قلت موقين
2: فليا اركحين لي كون ثاني هذا على مكان يا أين هم تمام؟ تلي تستطيعون والله تبو بالحب بس من قد تمسى جلح الدربة تشوكوا تشوكوا تشوكوا كنت تفاقوا بدكم رفاتوا مني
4: قابوا يا كي قدالي إن كتاك مني بيضا لما كان هذا حقا مرحبا أما أنت بحتى مولو تقول محاري ومحاري
5: أهي ديني
4: نعوز كيف أجاغ مولو تقام ساحة خونا لك
0: أين حسيني قنبلي؟
6: مرحبا بخير
0: أين حسيني؟
6: أين حسيني؟
0: أنا دسيني الحمد
4: لله هذا فردك فينا أين لك أنت تبريد تاني؟
0: أنا لو قلت أقول لك أنا أقول لك أنا كنت على الحوتة تاني وكيني تعدي لي سكاي وطبعي بربطاك حفظك هيتا نمالي
4: يا ما شاء الله سكاي ولا بيتانا مدبي معك كان اسكنا بربا حال تاني
0: هيتا نمالي
4: لا لا لا
0: حفظك هيتا
4: نمالي ما احنا قاكي
0: أنا أقول لك أنا أقول
4: اتنى
0: مريم
4: اتنى مريم اتنى مريم اتنى مريم اتنى مريم اتنى مريم ما شاء الله
0: ما هو يوم
4: ها
0: ها ها ها
4: ها
0: ها
4: ها ها ها ها أبو كوكبر هنيو كوكبا ها
0: ورقتها كنيو كشغلي
4: تتهرى
0: نزا
4: تايمي سكاي
0: سلا غرناني
4: سكاي تايمي
0: ها لحب ديني
4: تايمي سكاي
0: سنبو بيازيني جدت على الملك يحب يحب كوبك يحب
4: سنبو ميا يابو ها يابيك دي بمرا جاي لقلق أمر يابو نصبه واسمير لكاري ثمر يابو اسكي هو اسمي يا ابو
0: ما تيجي كوبا جيرو لبك انك يجي با شعبي اكل جبه التحرير لي بعد حرب ولا هلي اتي بعد ما نقص اقول في مصر دي فين رابتين كوبا بسمت دفتي يا اخي ديك بابي توك اللي من يحكوا قيانين فيها كل فهمتين من يحكوا قيانين صرح لي يا كانك ابا ميان كيسي عرم ميان فرس اي ما بيتو
4: ابا ميان كيسي شي عرم ميان فرس ابا ميان كيسي عرم ميان فرس تيرجل أبا أبين

0: ام كسيسه عرب او او قدر تذهب محمد اسود
1: عبا يدارو بسيلة تحضري بسيلة تحضري عشان قوينا عاينا عافاش تأكد زعبا جيني
2: ربي حدو
1: تمومي عندكم
2: نبي قد كده عزي
1: بسي قاندي نبي كيري خبت حلو ميلي عطاك نبي مبيري مليرو مصابوي تخطف أسعرو كم تخرح أنت ما هتنزواتو منو أمو كايت فاليوم أنا نرب لك أمو
2: ترب لو بد مجاتهم كانيرا اتخند دي اغت تصب وايت قرني
1: تريني قايلك
2: انت قحط لي زي خنسي غا زب الملك عنبري زلوا وين زي ازرخه مجا
1: وحلك تريني كنت خط خايفه وايت حوي دايت لا تخايف لا بترنيك تمام ابو دخل لعلو وا
2: كني ما ذكر حكي بس رب اتكاتب انا بقرها ها
1: مو بقى قال ازرخ قلم تبتلك على حقي جبتي ان جدا جبت بت بت بت زبل نبري ما بقى نسخه نبوات محرلا نسخه تفسك يا خبر كنت منك محرلا
2: واي كون وا
1: انا كم انت بتزا ورقص انت عم تجرب يرد اكل دارك اس بفقر من الواسي
2: نادي تو من تسخ كوني
1: وباك ساحل انا ما رعشتك باريت انا حسابي متلته كاذب ابن اردك وتمتى هذه انت ما تعرف
2: انت اتا تبغى نقول بس فتح انا عج انت حنفخه انت يدخل مني
1: انت هبي ترى شيء اسوء عين نسيب ايه كتجد ايه يروح كل ورقه فاي
2: من هي بقى هذه تخيل تقول قويتك كهي مني
1: باباسي اما ورقه كتاري ثاني ولا تلابشي
2: هذه سنتك انا اولى تلابشي ها
1: خلاص انا انو اما ورقه البرال دي بزياده ها سنه حفتنا حفتنا كنت قلنا لك قال انت بلدك
3: بس ورقه غير
1: صحيح بقى
3: معك اروب مش حفتين دي كان قالت وصاي بني انا بروح اجي
2: مدحه اذا انت سيت ازغمكم عليك كاب كريت مزفشل جن هيوتكم اطيلي خمز الله فلوت
1: سقا سالي عندك تسالي نعافل مدغن
2: او حانت كربان تتوصل مخاني
3: سيد نفس كدوس تفلو تفلو تدينا حوي وين تدينا حوي ولا انت قرار يمكا كم تتنسى دين قبل
2: قرر عزل لك كذا
3: وين كنا حوي نعارف لما تكيفي واحد دين
2: أنا شعبي أكو تيجا وفديمكو أول هم يتوكو حنتوجك أنت شريرك أم سرقاش لا يكو دبوم تفعلكو أبسيمته من درب تمر سجنكو ورشة هما قد تسريت إنك أنا فرشة
1: أبشي أبشي
2: يوا أبراه تول بلك حلو صحبينا سعودي نيوكو هاي مين لك هاي قلت لهم هيدو تارك؟
1: دين أتي الطاقة حمتى لتو أمك راشين بقى حاو يقتل حي مسؤولية قوصو يقتل كافة برزة أبا عمرة تشهدنا أدمان يقتل أدمان يقتل
2: أدمان من دلم هاتو شاف كنتم تيرا مزقين حي وزنا تشوف وقد تابو داقم ربحتو هم منك تارك يا كوكي بها يلا أكو تاي سبتا ما كانو دي كابين المكينكي يا حسابين كان تايوك تلعب واحد
1: هيوة همايدة همايدة
2: لقا لقا تاريب تاريك هيا وصالي
4: روب لأي بارا يه باهزكي تماما إلو مركوسي و
5: باهزكي نعم باهزكي خي عصابة خي عصابة طبيدا
3: ማንዳ ሲናት ሓበም ገባል የጋዳለ ሲናት ሓበም ማለይ መካ
4: ነጋ ነጋ ኮባክ ሽልልዕ የፀበሮ ሽልልዕ የፀበሮ ነጋ ክኒ ኮባክ
3: ወይ ከይረ
4: መርሓባ ሰንዕት ጓለ
3: ከመ ውዒልኩም
4: ደሓንና አልሓምዱላ
3: ኣቲ ከመ ጌረ ሃሪሞም ክጭክን ክጭክን ኣበይ ከይረ ኣደይ ከዓ ኣሓሸንን ኮይኑ እምበር መፅእ ምራእኽኩም ነይረ ንሓንሳብ ንግዜ ግን እዘን መሸለ ሓሪረን ዝሓት ዘለዋ ሓገዝ ክኾናኹም ክገብረልኩም ኢለ የመፅእ
4: ሕሽዋዶ ከመላ
3: ደሓንያ ደሓንያ ጉያ ኣብኣኹም ተሰሚዕዋ
4: ደሓን ደሓን ደሓንያ እኳ ዘለኹ ኣይትምፅ ብለያ በዓለይ ክኸዳ እንሻ ላ
3: ኣበይ ከይረ እቲ ከመ ኢለ ሓስዎም ኣቲ ክንደ ክጭክን እዩ ወይ ከምዚ ኢልካ ስክሳዕ መዓስ እዩ ወይ
4: ደሓን ደሓን ሰናይት ጓል ናይ እዚ ስለሚድናዮ ኢና እኳ ለሚድናዮ ኢና ገናሲ እዚ ኩሉ ኣጋፍዑና ፈኺሩንሲ ሃንደ ቤት ምሕረት ዋላ እንድዒ ኣይትረዳኣኒን ገለ ጣ ሓሲቡ ኮይኑ ኳኺጡ ኳኺጡ ስብስብ ይካሃል ኣይጣዓስን ኢኻኣነ ኸይረኒ የጠጥዕስን መ ዮ እንታይ ዳ ትሕሾኽሾኻ ድሓን
3: ሓንቲ በይ ከይረ ክስተየኒ በይ ከይረ ንዓኹም ክሪአኩም ኢለ ምስ መጻኹ ሲ እቲ ክበፅሓኩም ከለኹ ዲኒ ከዓ ንረብለ ከም ዝፀመታን ንሓዳር ከም ዝደለያን ንዕሊሉኒ ድሕር ንዓኣት ደልያ ኮንከዓ ነቦኣ መሓረላ ፍትሓዮም ኢለዮ ሓቂ ሓይሱ ከዓ ሰሚዑኒ ረብለ ከዓ ነጊረያ ተሓጒሳ ዋ ፈጢርላ እንድዩ ተቐቢላቶ
4: የባይቲ በዲ እንታይ ኣቢ ከንብሩ በክኒ ኣይ ክኒ ታ ኣቢ ከንብ ኣይ እዚ ከካ ተምስክረ ይከሎቦ
3: ወባ ከላስ ኣነ ካፈፋና ሲንፈሪክባ እኒ ፈሪኮይ ኪበካ ብህማሪገ ኣነ ፈሪ ዑመረት መርዒሽመ ሲንሶኖ ዛሒረከቦክኒኒኣፊትነ ናዳብስነክግድለይት ስዕድሪ ይዓሰባ ከላስ ኣነ ፈረስነ ወይንኩ ዑመር ወዮም ዶርሃነ ይዓሰባ ዑመር ወዮም ዶርሃነ
4: የድማሳ እንታይ ድዓዱ ዓዱር የድማሳ ታከም መኪ ወላ ካዶናዳውኪ ሃ እንታይ ታከም መኪ ዓዱር
3: ይሓሰባ ኣይተኒኒ ምሕዳርግ ይተኒኒ ተደለቀውነኮ ክሕኒክን ሳሂብኒማ ባራተስ ገደፉ ነፈደንተኒኒ ይ ሰኑ ፈኪርልክ እንዲ ሓቂ
5: ፈኪርልክ ጥራይ ኣፈራርሒ ንበር ንዓክነደኸን ኣብ ሓደ ጉድጓት ክትወክን የለኒ እንድሕር ንሱ ፈኪሩ ከዓ እዩ ትግብር እዩ ኣይድንጉን እዩ ዕርሕር ከበለ እዩ ዝገብራማ ከሎ
4: ስፈናይ ኣይ ሕጂ እንዲኹም ቀትልኩምኒ ኣነ ሰድሐ ምንዶይለ
3: ፈሪሐ
4: ሓድጓዓልከ ነዚ ኸይራኻ ሓሊፍካ ዕድለናይ ኻ እሞ ሓድግናስ ደረአየ ንረአየ ኣሕ መለይ ኮይኑ
3: ኣበይ ከይረ ንዕቦም ሰባ ብውስተይ ተዘናግዑ
4: ቡን ቡን ባህረ ግዝግን ቡን በላ
2: ኪላ ንዓለትላ ዓለ መናዒ ቡን ገሓና እዩ ቡን
3: ትረብሎ ስቕበሊ ስኽኻ ካብኦም ኣይትግደዲ ኣትስቕበሊ ረብለ ዕድል ግን እንተ ኮይኑ ፅቡቕ ዕድልኪ ንሕና ብኸፍና ኣሪግና ንስ ከዓ በልዐ ፈጢሩልኪ ምርዓዊ በልዐ ፈጢሩልኪ
6: ገይሩ ተሓጒዝዎ ዘሎ መቸም ሰናይት ክነግረካ ይክኢሉ
3: ረብሎ ትመስል መርዓ ኣምፅኤሉ መቸም ንውዕለተይ ዝፍሶዕ ይመስለ
6: ከመይ ካዲድና መስለኪ ካብቲ ራሽን ክልተ ኹንታ ፊረን ሓንቲ መሸማዕ ሽኩርን ኣብፅሑሉ ኣየለን ኣሎ ፅባክ
3: ማሰይሰይሰይሰይ ገና ገና ባህ በሎ ጥራይ ባህባህ በሎ
6: ባባ ካባ ጥራሕ ይትፍለጢ ሂን ሂን ሂን ካባ ፍለጢ ኣቲ ሰናይት ካማክጥሜቲ ርአ ይፈልጥ
3: ረካ
6: ኣቲ እዚ ኩሉ ሽህ ድርሂብ ከሎ ወላ ሓንቲ ብርፊ ኣይተብልን
3: ስተሓንዊ ገና ሕጂ ዓቢሉ ክኣትወት ከላ ባህባህባህ በሎሞ ኣበርክት ዕቢላ ከበካ እንዴ ቲኣቲ ዓብሰልካ ሓንቲ በር ኣብዝሀ ክበካ እንዴ ሳላሓወ
6: ተማቂልካ ድብላ
3: ኣገሚለነ ጭኾነ በ ረብለ መፅኺ ኣቦይ ንበይ ናይ ገድከ መፅኢ ዘለኹ እንታይኹም ከደለኹም እንታይ ድ ይመስለኪ ሩብላ ሓፍተይ ዲንሲ ቀፅቡ ጌርና ኸነዕልሲ ቡንክንሰት ኸነማት ፀውዕ እያ ስለ ዝበለኒሲ ኣነ ከዓ
7: እንታይ ጌርና ኢና ክንከይድ ከመይ ከመይ ኢና ክንገብር ስክንማኸር ኢለየ ፀዊዐኪ

0: ናብ ዝኸበልቲ ዋሪ ሰውራዊ ሰላምታና ብምቕርቦም ዘይኮነ ኣይትስሕትዮን ዝኾን ሎሚ ግን ከምቲ ምርጫኺ ንስኽን ኣቦኽን ንመዳንኽትወርቱ ተወጢኢኩም ኣሎ ጉዳይ ቋኺቶ ኸዓ መዓልቱ ኣኺሉ እንሆ ኩሉ ተጻሪፉ ተወጢኢሎ ጉዳይ ተወክልቲ እውን ከምኡ ዋሪ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ግን ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘየለ ዝበልኹ ዘበለ ኩሉ ፈጽሙሉ መስርሕ ቃልሲ ብሃንደበታውነት ዝተኸበበ ነገር ስለ ዝኾነ ከም ቀለምቲ በላሕኩ ድራለይቲ ኸዓ ምንሽር ኣውል ካብ ኣሰር ከዳሓ ኣሰር ስዋ ዓወት ንሓፋሽ
1: ربي لكن احكي لي كوكاينه من القابيانا سنيت احكي لي تدو الهرفه احكي لي ورك نصحه قد قباحك من قابيتو سنيت سنيت
2: مرب عر اللعب وحيو والله تنقص ملكات هيدو انكم ينقص مكاليك هين هاي مرعتي ترى
3: هاكين اده ساري ديني
2: مر مركوانا كاما كنا عاويتة
3: عاويتة داوتا ميا عشغلي بس مبدني ناجي الشاوة كنا عاويتة نقطة
2: هاي هاي هاكتين
3: مر كافة أيد الحيلة عندك معي
2: إيش سنين علينا
3: برك واحدة
2: حيوة
3: أما قد

سادتي وسيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفيما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية أستهلها بالعناوين: خدمات التعليم تصل إلى 93% في شمال البحر الأحمر. تنفيذ مهام زراعية مرضية في سنوات الاستقلال بالإقليم الأوسط. حفل غداء للعاملين في التنمية في دقه. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل المحادثات. ومقتل نحو 90 في جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش في الهند. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان بأن الخدمات التعليمية في الإقليم وصلت إلى 93% على مستوى إدارات الضواحي بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلت خلال السنوات 35 الماضية من الاستقلال. وحول انتشار المدارس قبل الاستقلال، قال إن عدد المدارس كان يقتصر على القرى الواقعة على طول طريق مصوع أسمرة باستثناء المناطق التي كانت تسيطر عليها الجبهة الشعبية. وأوضح إن عدد المؤسسات التعليمية قد ازداد من 28 قبل الاستقلال إلى 684 حالياً. وذكر بأن هذا الرقم بالإضافة إلى رياض الأطفال التي تم افتتاحها حديثاً قد ارتفع إلى 849. قال الأستاذ رشيد إنه تم بذل جهد جاد لضمان الوصول إلى التعليم في جميع إدارات الضواحي من خلال إدخال برنامج عريوت في المناطق التي يقطنها الرحل، وإرساء مدارس داخلية في نقفة ومدارس شبه داخلية في أدوبحة. وأشار إلى أن الجهود متواصلة لضمان حصول جميع المناطق المتبقية والبالغة 7% من إجمالي إدارات الضواحي على التعليم. وتوجد في إقليم شمال البحر الأحمر 103 إدارات ضواحي في 10 مديريات بالإقليم. نظم سكان إدارة ضاحيتي حشكيتو وكيرو في مديرية دقه حفل غداء لأعضاء شركة سجن للإنشاءات والجيش الشعبي العاملين في الأنشطة التنموية. ويعمل أعضاء شركة سجن للإنشاءات على طريق دقة ساوة والجيش الشعبي في بناء سد في خور هميم بضواحي كيرو. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد عبد الكريم عمر إن مبادرة سكان إدارة ضاحيتي حشكيتو وكيرو تعطي دفعة قوية لبرامج التنمية التي يجري تنفيذها. وذكر مسؤول مكتب الزراعة سيد تدروس كبرى مريم إن بناء السد يسير على نحو جيد بعد اختيار موقعه بعد دراسة من قبل خبراء الزراعة والمؤسسات الحكومية الشريكة. من جانبها أوضح مدير مديرية دقة سيد حمد إيلا إن برامج التنمية الجارية في المديرية تسهم كثيرا في تطورها، وأشاد بأعضاء شركة سجن للإنشاءات وأعضاء الجيش الشعبي لمساهمتهم في نجاح العمل. وتم في المناسبة توزيع شهادات تقدير على إدارات الضواحي التي قدمت الدعم. دعا قائد شرطة إقليم عنسبة العقيد لبسو تسفى ميكائيل في اجتماع عقده في 8 مايو طلاب مدرسة حقات الزراعية والفنية لزيادة معرفتهم بالقانون وتجنب الجرائم. وقدم شرحا موسعا عن الجرائم والمخالفات المرتكبة في الإقليم العام الماضي وأضرارها في الأرواح والممتلكات. وقال إن محاضرات التوعية تحقق نتائج جيدة في الحد من الجرائم والمخالفات، مذكرا الطلاب للقيام بدور ريادي في الحفاظ على أمن وسلامة مجتمعهم. من جانبه دعا مسؤول مكافحة الجريمة الرائد

نجده كبره الشباب والطلاب للابتعاد عن الجريمة والتركيز على تعليمهم لضمان مستقبل مشرق، إذ ترتكب معظم الجرائم بين الشباب. من جانبهما طالب الطلاب باستمرار المحاضرات التي تقدم لهم لما لها من أهمية بالغة في حياتهم اليومية. في غضون ذلك عقد قائد مركز شرطة مديرية حجات السيد نجاسي تخسته ومسؤول مكافحة الجريمة السيدة مريم نجاش اجتماعات تنويرية بأنشطة الشرطة ومهامها في إدارات ضواحي حشيشاي وشبق وبادوب وأشرة وأونجلي وعد فاكاي وعد أري وعد عمر ومدينة حجات من شهر فبراير وحتى شهر مايو. على الصعيد نفسه دعا قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هبت جبرو في الاجتماع الذي عقده يوم 11 من مايو لطلاب مدرسة موديل الابتدائية والمتوسطة في أسمرة. دعا الطلاب لاحترام قوانين المرور في أنشطتهم اليومية، وهاب بالطلاب إلى زيادة معرفتهم بقوانين المرور وإشارات المرور لتجنب الحوادث وعواقبها، لأن الجهل بالقانون لا يعفيهم من المسؤولية. وأوضح أن التردد في الدراجات والقيادة في الظلام بدون أضواء والدردشة ولعب الكرة في منتصف الطريق والاستخدام غير السليم لممرات المشاة وإشارات المرور هي انتهاكات شائعة من قبل المشاة. تلقى أكثر من 40 شابا من المدارس المتوسطة والمعلمين ومسؤولي التنظيمات الشبابية في إدارات الضواحي دورة تدريبية في الإدارة والقيادة. تضمن تدريب أساسيات السياسة والأيديولوجيا والإدارة والقيادة وأساليب التواصل. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة السيد الزازي برخة آب إن التدريب الذي تم تنظيمه وفقا للخطة الاستراتيجية 50 للاتحاد يهدف لتصحيح نقاط الضعف التي تم رصدها، وحث المتدربين على تعزيز أنشطتهم في أماكن عملهم. ودعا مدير مديرية أصمات السيد محرنة تخلاب ومسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد ملو ستيفانوس المتدربين للتركيز على توعية الشباب وتعزيز منظماتهم. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات التجارية تحرز تقدما، وذلك في مستهل قمة تستمر يومين، لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير. ومهد التصريحات شي التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الطريق لما وصفه ترامب بأنه ربما أكبر قمة على الإطلاق، وذلك بعد استقبال حافل له في قاعة الشعب الكبرى في بكين. ومع تراجع معدلات تأييده بسبب تورطه في حرب الشرق الأوسط تكتسب زيارة ترامب للصين أهمية كبيرة، وهي الأولى لرئيس أمريكي للمنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة منذ زيارته الماضية في عام 2017. وذكر مسؤولون إن الهدف من الجولة الأخيرة من المفاوضات هو الحفاظ على الهدنة التجارية المتفق عليها في أكتوبر الماضي ووضع آليات لدعم التجارة والاستثمار في المستقبل. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 12 شخصا قتلوا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على سيارات في لبنان في ظل استمرار الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وتتبادل جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإسرائيل الضربات رغم إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية الشهر الماضي. وتتركز الأعمال القتالية بشكل رئيسي في جنوب لبنان حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أراض أعلنتها من جانب واحد منطقة أمنية. وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل شنت 3 غارات بطائرات مسيرة بعيدا عن مسرح المواجهات الرئيسي في الجنوب لاستهداف مركبات على الطريق الساحلي السريع في منطقة تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار براديش الهندية إنما لا يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند.

صعوبة بأمطار. والعواصف شائعة في هذه الولاية الشمالية خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء. وقال مفوض الإغاثة في أوتار برادش إن الظروف الجوية السيئة أدت إلى وفاة 89 شخصا، وأضاف المنشور أنه وردت تقارير عن إصابة 53 شخصا وتضرر 87 منزلا ومقتل 114 رأسا من الماشية في الولاية بسبب العواصف والأمطار والبرق. وقالت السلطات إن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة. قال وزير الخارجية الغاني سامويلا أوكودازيتو إن أكرا تعتزم إجلاء 300 من رعاياها في جنوب إفريقيا عقب موجة من الهجمات المعادية للأجانب استهدفت مهاجرين من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف في منشور أن الرعايا سجلوا طلبات للمساعدة لدى المفوضية العليا لغانا، ويعارض عدد من سكان جنوب إفريقيا الهجرة غير الشرعية من دول أخرى بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وتشير السلطات في جنوب إفريقيا إلى أن الهجرة غير الشرعية تشكل مشكلة لها، في حين نددت بأعمال العنف وتعهدت في إبريل بالتصدي للهجمات المعادية للأجانب. في الختام سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. خدمات التعليم تصل إلى 93% في شمال البحر الأحمر. تنفيذ مهام زراعية مرضية في الإقليم الأوسط. حفل غداء للعاملين في التنمية في دقه. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل المحادثات. ومقتل نحو 90 جراء عاصفة في ولاية أوتار برادش في الهند. انتهت نشرة أخبار الظهيرة، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وإجبار.
1: لنا وحكومة لنا طبوران حارس لا لحد قال حارس يدوب له أها قبيلة لحد قام بالقبيلة يعيش قبيلة لا كانوا بيني تدي ما يمكن أنتم سما ما تكون أنكم تروون وس قمل يتحل ساحل يعني أمانة عباء على تقول ولا أمانة وس قدر لي.
2: سامعت حمد أكون سلامتكم أبعدكم وأنسكم أولادنا وأوالدنا وحاونا صرنا بسلامتكم وأكون بسلامة عن حناكم إنت دبنا ناك عدام قوام تاريخ لتحدر هلو خريك ضعيك وستوريك طريق كل حبان كونا وحشم كونا زاد كل اللي انتم يوم لقرأكم وقلنا منكم حبائي هلو وستوري هلو حنا عمي الحمد لله مودعنا كل قلع روحاتنا مودي عنا وصنيت قلع روحاتنا اللي مودي عنا وقال عمارنا أردياتنا نودي عنا وحمد لله يوم تحبنا أبو وتحشمنا أبو
3: انكو عب سلام متأخوم دكنا نحواتنا نحنا خاء انكو عب سلام تأنحناكم اتقدامي تاريخ تبو غيركم سعبكم من أرنبكم من سلزلكم كابخم استمسترن زتحب أميلن اتنحنا زقابرنا قدلي من انت مريتن هوتنا زقابرنا بمخانو نخولومي أحبينونا أب تحتي طعم تلال كوفيلنا نخور علو علونا كومو انت زين قبر إزلومي إزرخبنا عدل أي مرخبنين إزوم كتورسنا مزيخم زلخم دكنا كنت قداموت أبوتاتكمن أديتاتكمن قلينا أب دفاع المكت قلينا قجان ناسنكتنا قلينا ماينا وردنا ليتن كترن كيتفلا لنا سلستقادلنا ينبز بزيحنا لو مخاء أملخ مسجن كلاتا أب لبنا زنبرت مليكم ما حجون تسفانا عبيو إتات مالي زنبرت حدنت نلومون نساة تسرحنا إزي زورسنا زلو ولردما أملخ حيلن إمنتن هبو كمتم كداموت كونلنا نلابو نوعي بوعي نزحل دما بزحولي حزوو لومي كأسينا لنا بتسفى دما كوم إلنا ننبري كبرنا نبتي إن من نيو درجة تبزحنا دما نلابوكم
2: الحمد لله وزكا ديما هيانا معناتا يما لبسايات بينحنا وكما بدير هي انا معناتها سايت على تنك ان شاء كان لو حدث لها تاكان اللي ترب ان شاء الله بتبعثنا وبنسنا سقدر سدينا بنش ولا اجي لو ورسنا هلا ان شاء الله ربي حيلت وداقبت عند هوي كما بدير على معناتها بردت بردت حفنا بحفنا وان شاء الله ربو بردت ودي يوم قدام حق درجه الله بعد حنا الحمد لله سايت سنيت بنا يبي ان شاء الله تيتان حكومه الله مثلا لكن حنا يوم قلوب قدام بلعنا وكل اللي ربي ان شاء الله بسنه لا تمنا ولا مجيل هي ان شاء الله ربي تبعته وانسو لو يرسد له لودي ان شاء الله ولا نحدد درجات ان شاء الله لا تنو ثلاثه من
1: مرحبا بكم من مدعوكم اولادنا ووالدنا بركات مدعتان ثوره اريتريا وشعبا ونوسا مثل حتى بقدرت ان باتر جمل وعطال اللي رديت بحريرت تبعت لاتو شباب لاتو مثل جنود الذي أكلت لالب بندل اللبس دي مساعد الرجيسة عليك حتى تدهوت عبتا وأكلت دي مركوبو حرب نايماي يوم ما لشباب لأده حلال الجيل كما بدير لدفنا كما مثلات كما ما جماعتهم بدير موتت كما انترهم
0: مرحبا انكو عبد الحن مساكم لومي برخاتي مسينا كابسوساتات جميرنا هزبن تقادلتن اي تفلالنان እቲ ዘይከኣል ብገመሉን ብጤሉን እቲ ዝኽእል ድማ ኣብ መንኮብ ግዓት ብኢሉ ሓርቢ ማይን ጤልን እናጐተተ ካብ ተጋደልቲ ደቅና ኣይተረፍናን ናጽነትና ብደምን ድኻምን እያ ተረኺባ እዞም ወለዶ ካብቶም ቀዳሞት ኣያታትኩም ጀጋኑ ኹኑ ነዛ ሃገር ሓልውዋ ንዓና ድማ ተሰኮሙና ልዕሊ ኩሉ ክትምሃሩ ኣለኩም ትምህርቲ ዘይብሉ ድኻ እዩ ትምህርቲ ዘይብሉ ብቑዕ ኣይኮነን أنت زي تماهيركم عاوت يلن ذكروا زانا صنات بلوصات كفيلنا اينا رخيبنا يام أنا لومي بتمرتي إلا بوكم بتمرتي انت سقيمكم ترايخم نهاجركم نهزبكم كتقلقلو تخلو إذا ولدوزي أنت زي تماهيرو عدلو دخلنا ترايو ما انت هزبكم دو كتبلون عن تسار تلاعي كتنقحون إلا بوكم أنا لومي ود سماني عمتي حجي زفريه بلين እቲ በረኸትን ፍሬን ኣባኹም እዩ ዘሎ ካባና ድሕሪ ሕጂ ፍረ የለን እሞ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ኣጆኹም ተምሃሩ ሃገርኩም ሓለዉ መንግስትኹም ኣጽንዑ መሬትኩም ካብ ጸላኢ ሓለዉ

0: لبي أتاك هذا من الله حر حنا حبته لو بدي من الكير هلا من قبل دي بكم هلا الفريق حنا فريق لو بدي من قديم بعدي إلا ده ليكم ده شد حيلكم بقل تعليم وقل حكومتكم وأريدكم قلت أكعبوا أريدكم من أباي قلت أكعبوا هذا حنا بس بنفسكم حنا بس أمان وديانة حتى بتات من بعد عرنا ومثل شعبنا وحكومتنا حتى من بعد عرنا إلا البتع واتنهدها هذا واحدة بس إلا نحد حنا وده حنكون سلام
1: نايد حنمتكم سلامتكم تلا يوم رياض بهر لينا عن سعيدة تلا عمل يوم سعيدة الرياض بهر لينا أصلنا إذا أصلنا إذاكم سلامتكم أنتم من نامتكم إحنا أكون أنحن وهذا أنصات عدمان هين يكون الأرولات تبع شابة وما الأرولات تبع بدر وهذا أنصات وهذا أنصات
2: انقوا بسلامتكم زعلت برخت علتها نسخم بسلام ممتأخم نحنا دما بسلام سلز أنحناكم تمالي دك أنستيو أبغوني حواتن دك تبعتيو دوي لنين تقاديلن تمالي دك أنستيو أأداون متحاني تحن أقارن دما ماينا وردين تقاديلن بزحات أب مسارع سراويت أتين تقاليسن تاريخ دك أنستيو أبغد لإيرترا معرى دك تبعتيو تمزجي بزلوم إذا مزيخم زلخم ولدنا دما بحادخم كم كتب قعزون اللعبان إتن قدامو تاديتات نتقميات دقن كعنقلا نتقمات كرويا أعرفان تمرتي لعلو خليهم بزي تمرتي نقدميت كتكايد أي كالنيم أعينتو أي رئي لبون أيستوعلن تمرت دما لبن أمرون يدليو إذا كابساوا باب أوان زمرقو زلو دقنا تمرتي قدام النتوم كهبون اللعبهم نتي زحالفك ألسن نزلومي زقبر زلو قدلن بخبري كريئوه نهاجرهم كزقرون نلعبه
1: وديبنا دراسات ملع الكل دراسات الألوف يوم بايين ولا تنسيت من قبل عدم يتهرر واتبعت من قبل عدم يتهرر عندما يفادع ولبو يقنح دراساتي أنا من لبو من حنقل كل مثل أنا بقول لهم شباب الأرسل هلو ومساولة لتخرجال هلو أول ما تمامنا دراستهم ملع الكل وبالصورتهم بالدال وبطرت وحشمة بالعد وبالله صورت وبالله صورت
3: أقول لأولادنا هذا قلنا رأيهم وتاريخه قلنا نساء وقلنا شقب وبقى صاروهم حد أهلينا في الأول فينا وبالنسبة لقلات فانا يوم معنا تهدام التوكت عداما يبقى تحطت على القتل بس على القتل بلها مرتب على باحدت
4: نزوم تاريخ هزبنا كنفلتن هزبنا كنرئن إلكم متئكم زلكم دقنا لبوا الله تني أبتوهن كالسي زخول هزبي أبقن متئيت سلائي بسنعة الدويلو استقاد الهزبيو حجرما نعاهم يخون نخلو من سيات الزهجر صنعو تبعو بلكم صنعة مالت أبقد ميتساق من مكران بمتكل دو مبال مالتيو صنعة مالت كلو شقرات أفتيتو نات المتكا أبها قركا دويلكا كتمهارن كسرحن مالتيو إزيو ملالي نايتم أبوتاتكم سلائي بزيحن نايلوم كما هايبولون سلزي أبها قركم صنعكم كتنورو قداميتي لبوايا إتاكا لقيت لبواي دما نسخم أب حدش مدرخيخم توليدكم حدش نايلم عات مدرخ أبز مدرخ زيخم اتنبرو اتمهارو حدار اتقبرون اتمعبلون سلزي سلا نفسكم سلا هاقركم تاريخ صرحون
3: حتى من رأيي ورأيي الأورا انتم لشباب لأنتم قلنا أخلص حين تاريخ لكالي قلنا هدي تاريخ هذا جديد تاريخ بنا ونايبنا ونعمار والده ديبو وتهدي ديبو ونبرو بتو وتتعلمو بتو تكنولوجي تتعلمو تتعورو وتتثقفوا أمريكا ما لقيسا لك قبل منا أول تريما لاجي من قبل ينبال بيت تعرو وبيت كرفت حتى قواد انتو سحانا الله حتى من نيكو حتى يلو إرتيا دي بال هلا فقير انتو نبر ووجه انتو نبر أنا لو فينا يتلا كان دت باتر بس نوصل لقياما من بعد فايدة تاني

تمرتي نغون ذلعنا ذلنا عامينا حلونا ظنتنا كي سمعنا ورد ما تحلنا بترف ما رف شاتو فتنوها قرنا ألنا ألنا نبلع

0: الساعة 9
1: انت هي اليوم عندي
0: ما عدت حقص
1: ما عدت حقص بعنا تنيني اليوم عندي انت انت هي تواهد لي ناتمت
0: نقدر ناتمت نيرو
1: خالي
0: قاعدة يا بيهرة تقولي الناس ساعة 9
1: يا بيهرة تحبس كان اليوم عندي
0: مش محسوس ساعة 9 كوكا باستاس بلي ساعة 9
1: لما عندي حبس كارت حبس كارت
0: تاقيز ديميانا مرهوي ادمي شديش بيت مرتي اوريتا موالد سنة كلاسي روم مسكة ممري ممر في اوري قبل مسكي قبل مكير ساسي عا كوكا باستا بلي عا نايمن
1: عمني
0: ولومي ناي ناتنت
1: ناتنت
0: نايمن ناتنت نيترا ايح بيجا قتلا سمياوي ايح ايح دمنا بيجا معدناتنا قتلا لمعس لمعسنا مريتنا سمياوها بحرنا ماشي بيتنا سيمون بعد ادمع اربعته بيت مرتع ورتا معلج على ممر ممر بداني تافتو حجي هزالكم ما تازلو قزم الناتنات ناتنات ناتنات ناتنات حسين مزازيز كتتت بران ناتنات ولعت أماك القزانة ستتت أماك القزانة ستتت سالة ناتنات هزانات كسينا بدين سوارنا نمهار علينا أقراك نانت كنا من اعتمار مزعى سباتتك نتكبر إينا مزعى سباتتك نتكبر إينا أول نحفش تقل الكوسة معكم نبلي بمزق
2: بمجمريا نبمولهم تمهارون ممهارانين أوريتام والهتانات كمون نخلو حزب إرترا أوشتنا بدقة حيلتات مكل خال نكبر بريزيدنت أطي سياس أفوركي بفلاي كأزبلا قوالي أفسوا زلا
3: بخلو حزب إرترا بريزيدنت سياس نخلو بحافش حزب إرترا نخلوهم بيتسبي نحوس بعالنا تنتكبرنا سلامن فقرن راوان يسعبنا يمسالنا يبن
4: زناتنا تزب ترى خم تكابو سلزي توهبنا كندي اياتنا احواتنا دوم يملو تمي يملو سلزخنا نقول له زبير ترى يوهانا يبل نهانا حلافنت كاني نزي ناتنا خنعقبو ولا حلافنت كنوسدكا بزا غطامو خلابو يدلي نقول له زبير ترى انكو حغوسنا خبل دف
5: مجمرتا نخبر بريزيدنت اسياس افورقي نمكل خال نخلهم سراويت عبد الجنا فتاش دلو نحزب ارترا نبملو حزب ارترا بيت مرت اوريتا وحسب علنا صنت نقول صدرا بيتي بملو صدرا بيت اوريتا ممهاران مستمهارونا سينها رحسب علنا صنت
6: انا اشمعي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة 5:30، أستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. تطور مشجع في سلامة الإنتاج الزراعي. خدمات التعليم تصل إلى 93% في إقليم شمال البحر الأحمر. سيمينار عن الذكاء الاصطناعي في مندفرة. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل محادثات. ومقتل نحو 90 جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش الهندية. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. أعلنت وزارة الزراعة أنها بذلت جهودا كبيرة لضمان سلامة المنتجات الزراعية في الأسواق خلال السنوات 35 الماضية من الاستقلال، وأوضحت ازدياد عدد المؤسسات التي تضمن سلامة وكفاءة المنتجات الزراعية في مصانع المعالجة من نحو 7 في السنوات الأولى للاستقلال إلى أكثر من 75 مؤسسة. وذكرت تعزيز نقاط الحجر الصحي عند نقاط الدخول والخروج مثل مطار أسمر الدولي وموانئ مصوع وعصب وتسني، من حيث القوى العاملة والمعدات للتحكم في المنتجات الزراعية التي تدخل وتخرج من البلاد ونقلها مصحوبة بالنماذج والشهادات الصحية المطلوبة. في غضون ذلك، زاد إنتاج المحاصيل المختارة من 700 كنتال إلى 6000 كنتال سنويا في السنوات 12 الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تم التخلص من أكثر من 360 طنا من المبيدات الحشرية منتهية الصلاحية والمخزنة منذ العصر الاستعماري بإرسالها إلى الخارج للتخلص منها وفق المعايير الدولية، وذلك بعد عمليات الجمع التي جرت من عام 2007 إلى عام 2017. وأفادت الوزارة التخلص من 46 طن من الأدوية واللقاحات البيطرية التالفة والمنتهية الصلاحية بطريقة موحدة في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة. وأوضح قسم الخدمات التشريعية والرقابة في الوزارة تنفيذ أعمال مصحوبة بالتقان للتخلص بأمان من المبيدات الحشرية في أكثر من 6500 حاوية. أعلن مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان بأن الخدمات التعليمية في الإقليم وصلت إلى 93% على مستوى إدارة الضواحي بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلت خلال السنوات 35 الماضية من الاستقلال. وحول انتشار المدارس قبل الاستقلال، قال إن عدد المدارس كان يقتصر على القرى الواقعة على طول طريق مصوع أسمرة باستثناء المناطق التي كانت تسيطر عليها الجبهة الشعبية. وأوضح أن عدد المؤسسات التعليمية قد ازدادت من 28 قبل الاستقلال إلى 684 حاليا. وذكر بأن هذا الرقم بالإضافة إلى رياض الأطفال التي تم افتتاحها حديثا قد ارتفع إلى 849. وقال الأستاذ رشيد إنه تم بذل جهود جادة لضمان الوصول إلى التعليم في جميع إدارات الضواحي من خلال إدخال برنامج عاريوت في المناطق التي يقطنها الرحل، إرساء مدارس داخلية في نقفة ومدارس شبه داخلية في أدبحة. وأشار إلى أن الجهود متواصلة لضمان حصول جميع المناطق المتبقية والبالغة 7% من إجمالي إدارات الضواحي على التعليم. توجد في إقليم شمال البحر الأحمر 103 إدارات ضواحي في 10 مديريات. نظم في مدينة كرن أسبوع الاستقلال في المدارس بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال إريتريا. تقام الفعاليات التي تستمر من 9 إلى 19 من مايو بهدف غرس معنى الحرية وأهميتها في نفوس الطلاب واستكشاف وتنمية مواهبهم الثقافية والفنية. تشمل الفعاليات معرض الصور والمسرح والأناشيد والأغاني والحركات الفنية والشعر وغيرها. في غضون ذلك، نظمت وحدة الثقافة والرياضة والصحة مسابقة في المعلومات العامة والمحاضرات ركزت على التربية المدنية والصحة. قال الدكتور مدهني ماريقوس من جامعة سان دييغو كاليفورنيا إن الذكاء الاصطناعي هو تقنية عصرية حققت نتائج عظيمة في مختلف المجالات، ويجب العمل بها بجد بالاستفادة من الإيجابيات ومكافحة الأضرار.
وشرح الدكتور مدهني في السيمينار الذي عقده في 13 من مايو موظفي الخدمة المدنية والطلاب تطور الذكاء الاصطناعي وجوانبه الإيجابية والسلبية ومساهمة الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي والخدمة العامة. وقال إن هناك مواهب ومبادرات في إريتريا ليس لنكون مستهلكين فقط بل أيضا منتجين في المرحلة الرابعة من الثورة الصناعية، وشدد على ضرورة إدراك أهمية الذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة والطب والدفاع والخدمات العامة. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد جرماي جبرو أن السيمينار عقد في الوقت المناسب، ودعا جميع المعنيين إلى المساهمة في الجهود المبذولة لتشجيع الابتكارات التي تقدم حلولا للمجتمع. وقال رئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ والداي جبري إن نقل المعرفة هو انتصار أخلاقي، مضيفا أنه من المهم مواكبة العصر والتطورات الحديثة، وحث الشباب على تحديد اهتماماتهم على المستويين الفردي والوطني وتكثيف جهودهم. قدم الدكتور مدهني ماريقوس حتى الآن تنويرا معرفيا في مجال الذكاء الاصطناعي لما يغرب من 40,000 موظف وطالب في جميع أنحاء البلاد. دعا قائد شرطة إقليم عن سبا العقيد لبسو تسفا ميكائيل في اجتماع عقده في 8 من مايو طلاب مدرسة حكات الزراعية والفنية على زيادة معرفتهم بالقانون.

وتجنب الجرائم، وقدم شرحا موسعا عن الجرائم والمخالفات المرتكبة في الإقليم خلال العام الماضي وأضرارها في الأرواح والممتلكات، وقال إن محاضرات التوعية تحقق نتائج جيدة في الحد من الجرائم والمخالفات، مذكرا الطلاب على القيام بدور ريادي في الحفاظ على أمن وسلامة مجتمعهم. من جانبه، دعا مسؤول مكافحة الجريمة الرائد كوبروم نجدي الشباب والطلاب على الابتعاد عن الجرائم والتركيز على تعليمهم لضمان مستقبل مشرق، إذ ترتكب معظم الجرائم بين الشباب. من جانبهم، طالب الطلاب استمرار المحاضرات التي تقدم لهم لما لها من أهمية بالغة في حياتهم اليومية. وفي غضون ذلك، عقد قائد مركز الشرطة مديرية حجات السيد نجاسي تخسته ومسؤول مكافحة الجرائم السيد هبت مريم نجاش اجتماعات تنويرية بأنشطة الشرطة ومهامها في إدارة ضواحي حشيشاي والشبق وبادوب وأشرى وأونجلي وعد فاكاي وعد أري وعد عمر ومدينة حجات من شهر فبراير وحتى شهر مايو. على الصعيد نفسه، دعا قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هابتا قبرو في الاجتماع الذي عقده في 11 مايو لطلاب مدرسة موديل الابتدائية والمتوسطة في أسمرة، دعا الطلاب إلى احترام قوانين المرور في أنشطتهم اليومية، وأهاب بالطلاب إلى زيادة معرفتهم بقوانين المرور وإشارات المرور لتجنب الحوادث وعواقبها، لأن الجهل بالقانون لا يعفيهم من المسؤولية. وأوضح أن الترادف في الدرجات والقيادة في الظلام بدون أضواء والدردشة ولعب الكرة في منتصف الطريق والاستخدام غير السليم. تلقى أكثر من 40 شابا من المدارس المتوسطة والمعلمين ومسؤولي التنظيمات الشبابية في إدارة الضواحي دورة تدريبية في الإدارة والقيادة. تضمن التدريب أساسيات السياسة والأيديولوجيا والإدارة والقيادة وأساليب التواصل. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليمي عنسبة السيد أزاز برخت آب إن التدريب تم تنظيمه وفقا للخطة الاستراتيجية الخمسية للاتحاد بهدف تصحيح نقاط الضعف التي تم رصدها، وحث المتدربين على تعزيز أنشطتهم في أماكن عملهم. ودعا مدير مديرية أصمات السيد محرنة خلاب ومسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد ملوء استيفانوس المتدربين على التركيز على توعية الشباب وتعزيز منظماتهم. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية. على الصعيد العالمي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات التجارية تحرز تقدما، لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير. ومهدت تصريحات شي التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الطريق لما وصفه ترامب بأنه ربما أكبر قمة على الإطلاق، وذلك بعد استقبال حافل له في قاعة الشعب الكبرى في بكين. ومع تراجع معدلات تأهيله بسبب تورطه في حرب الشرق الأوسط، تكتسب زيارة ترامب للصين أهمية كبيرة، وهي الأولى لرئيس أمريكي إلى المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة منذ زيارته الماضية في عام 2017. وذكر مسؤولون أن الهدف من الجولة الأخيرة من المفاوضات هو الحفاظ على الهدنة التجارية المتفق عليها في أكتوبر الماضي ووضع آليات لدعم التجارة والاستثمار في المستقبل. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 12 شخصا قتلوا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على سيارات في لبنان في ظل استمرار الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. تتبادل جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإسرائيل الضربات رغم إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في الشهر الماضي. وتتركز الأعمال القتالية بشكل رئيسي في جنوب لبنان، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أراض أعلنتها من جانب واحد منطقة أمنية. وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل شنت ثلاث غارات بطائرات مسيرة بعيدا عن مسرح المواجهات الرئيسي في الجنوب لاستهداف مركبات على الطريق الساحلي السريع في منطقة تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار براديشا الهندية إن ما يقرب من 90 شخصا لغوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بأمطار. والعواصف الشائعة في هذه الولاية الشمالية خلال

خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء. وقال مفوض الإغاثة في أوتار براديش إن الظروف الجوية السيئة أدت إلى وفاة 89 شخصا. وأضاف المنشور أنه وردت تقارير عن إصابة 53 شخصا وتضرر 87 منزلا ومقتل 114 رأسا من الماشية في الولاية بسبب العواصف والأمطار والبرق. وقالت السلطات إن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة. في النبأ الأخير، قال وزير الخارجية الغاني سامويل أوكتيزو أباكلو إن أكرا تعتزم إجراء 300 من رعاياها في جنوب إفريقيا عقب موجة من الهجمات المعادية للأجانب استهدفت مهاجرين من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف في منشور أن الرعاية سجلوا طلبات للمساعدة لدى المفوضية العليا لغانا. يعارض عدد من سكان جنوب إفريقيا الهجرة غير الشرعية من دول أخرى بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وتشير السلطات في جنوب إفريقيا إلى أن الهجرة غير الشرعية تشكل مشكلة لها، في حين نددت بأعمال العنف وتعهدت في أبريل بالتصدي للهجمات المعادية للأجانب. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير للعناوين قبل ختام النشرة. تطور مشجع في سلامة الإنتاج الزراعي. خدمات التعليم تصل إلى 93% في إقليم شمال البحر الأحمر. سيمينار عن الذكاء

0: كثيلاتنا لله
1: سنريك مسح في عشرة كحش
0: مجد نه كغيت فولينك قال لنا عندي غيروان لنا ثم صوتنا حين قدر لأنه سوي شفيهم لي فقال عتي تيه مزي
1: الله
0: يسبحك قال معك مجد وقدر مزي تعميل نسقناك
1: أنا برمسقناك
0: كبرت أبكي كبرت حفتي مزي خلي زين وعسيرات السلام بالله هرش
2: هرش إيه تاتيني لحندي خا
3: حين الله مس
2: تيدنا يبحكي نوع لقاب شكراتي خان عكاب شكرتي خان
3: لا قاتم ناكم زيدا
2: جعل مسلك عقبان كعد قبان كوس قل كهيدني جنزم إيش تغمت كجنزم على أنا دحين تولد قلفه كان جنزم يجن هذا
3: أتا مبري حوي كابزل هو كنا تات من قدم كوت كرت زحلف كاي كفني نشيت تسمى مني شو عود قبر نقبل
2: حجا أنا قد أميل غت بيك ولا بزخون كقعد قبرة قلي ما تدرس
3: رد أنا قنتر يوم الله خاق ولا عسبيت وقول قل دربيم سلازني شيء تتألم مني دحين ويكا خفتهم عرق تيجي ويكا بيت سب قلقة قبر الكيلة
2: ورب حسب حجة حسب أنا وكو جزح جزي لي متي جناعي كل سجاميري ها ما نتيسي كورب كثر الدان بانعي أنا جزح جزي لي متي اسمه ليش قال عاخص بيك جزي كتف
3: رداني يقول كان زاز اللغوات خفيلة مبرم الجبه لي شيء تعجسني أنا زقبر غير حنا الصخون كله قبرين.
2: تدرس على نقدر كله. جزاك عديك ليش لازم أسخون؟ عبد الحسن أنا كذي جنزبي تدري مليش كاني؟ أنا قصة كم خاني فلت. كان زرباي.

0: بعدي راك بغا داهم شمات يخلو نترفد زاري بخير انت خدك من اللي خرج باجا هكدا فني تمتني
1: نعم وتيدي
2: سمعتي زاري بك الله وسيلك
0: حراي انت خدني خدني

0: رزق دايم
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعة البرحمتو سنايق الأمتو

0: هلو هلو ريشاي،
1: مرحبا مرحبا سلمى، ميتو ده حنبلي
0: دحان تهلت ولا تكلم وقت الحياه لو بولم ساعه كمان هلت هتزع بطقطة، وانت خلاص قصيتي انت عم اديب كايتها تصوير يتمتع.
1: سلمى متقبل لك، طب صبر استليني من صورة ما هيزا بدت ومن درد دحان ليت
0: دحان من تهلق المو اتصل كود يبكى دحان ليت ودحان تعبانيت ليت اذا انت اكيد متسالنا ولا تنقل اساره ومربعات تنقل ناقصن.
1: لا حول ولا قوه الا بالله، لا بدك تروح على الوالد اللي قال اسك انا مساكي لو ولد عيادتنا سي عيادت انا بقول لك مساكن لك
0: خلاص يلا سن مرحبا مرحبا. عمرك الحاج ارتو يا حنقوا وقفل بي فقط قطه من يقبل تقبر دنا قلبه الا ترك لك ترقينيته ولا توية اذا يالت هذا منا ان شاء الله فرحتي تقبل. انا اسهل مولة ادم
2: قلت لك بقى والدي اللي ربي تحس على طيب سبحان الله قادر يا مسهل الامور. سلمى وقول راكبت من تواجه ربنا سخرها ان شاء الله يا رب نسكن لي سخرها سبحان الله لا اله الا الله.

0: منصورة ولا شي فزاك اليدين وجع لك دراريه
1: حليكم منا بولا لو منا دوشان لكن اللي وريجو لك روتشي وجعك يعني يا اخي
0: ان شاء الله دي هات صبر ونو شغل صبراته الا شراريت امر حقرته اذا انا صدراري العصير من نسيت لك كل البرد بس من انت
2: انا هذا انا هذا ابوك كمير سلمى
0: ولا تويا دحني تمسا كمين لا وديك ونا طفيكم شرع انت الا كان جوك قلي تحلف
2: سلمى انا موديكو انا ولا ولد قلت ايه ومثلك قلت قامي ولا تحيث اني اذا ما ادليكو انت سلف رباب فتحي وحرق نتفاهم
0: وي فتح من بلاك مقت وديتو كما ولدكم بحيث واشل زبطت انت ما بحيث باب قلت تعد عليك
2: سلمى سلمى شيطان عوزي خير مكايد كيد ليكي ها ربنا قدر ديما الناس بس انا ولدت انا وديكو انا لو ولدت لمز بعد اقلد لي وابايك قلي بالله وانا وانت قلت قامي وعيادات قلنا ننساه انت سلف اتيني
0: يا اتيكا يا اتيكا انتم بديركم ويديت انتم وويدا هي اللي بديهم تواضوا مصروا سمعني لك حنا وانتم هي سمع راح عند يقبل سبع سنه والا مربات ولا شيء بدي فديكم هم قبل قلت ريتو الا قشاش اللي عندها زمكم منه شرو انت من الا كان قوي بحبنك تفقر مني فقر مني
2: لا اله الا الله يا رب مشكل لك من شر سلمان سلمان بفري اكيد عبيك هم قبل عبي وانا اشكها من قبل تنشي وبس هي بدي لعلاته حري انا ما زودت كل ولد كذيبه تقافل ليكي هذا سلف ولا شر حد يجيني انا ولاد كتودي انا قلت امري من باس وشرر واكي اذا تركب انا بكل
0: راسي اذا هي اللي هتفارفط كل راسي عاتيه كان هي قلت امر
2: لا اله الا الله محمد رسول الله يوم مثل ما نتفهم مثل ما نتفهم ولا ولد هي اكل ايد معكم الليل بكفن امر بو ليش علمت انا نيكون سلمى راتو مع المقره يكون مقره على بكل راسه انا سمعيني يفتح دبي خلاص بس كتبني
3: زكي حشو ها
1: ولا لك كلام قلبتني
3: ايكو ايكو ايكو مرباتي لك عشان دي الدنيا دي مدانم تربلا باند الا مربات شك عشان دي هلق لي بس يس يس ايوه بس حشو حشو يا اخي والله ذاك على فكا مربات اهم شيء اهم شيء اهم شيء
4: هاشم مرباتي سكب ميت مالي مربات كوتا لا لا تقاسنو بينك تتهاجي كلالي
3: ايوه مال اي جي جي كو يا حسيك ترست كريك هاشم ولا حضرت امرو كرو صح مك يفدني وزمنا دان ولا بلا كل موبايلتي تاع دوله تو قلب نيت انا بحر وقت فعلك حق امشي بس ببرد بس انا بلاك مربات تقسنها لك لشي كسوق اي حاجه
4: قول لهم موبايل اي موبايل هاشم يعني تلي انا جيم ريادته واتكم سلومه فتشوت ناي شطاره حنقلك لكن كمسل اللي ناي كمل تشناك اغلو ومسلو تترفع وتتكرو وتحرق جبهه كمن جبي حركات كل مسل موبايل يتنافينا حبيبي هدفنا اي بس فاقوتو
3: كطيب انا قانون ناي يجلس لك انا وفاقوت لك بقى وفاقوت لك بقى ورياده حنقل لك بقى ولا قبل لك بقى بس تل الدنيا امبل تشجر من دي كنت تجقر قلبك قبلك
4: بس
3: ايوه
4: يا ريم لنا ايش افكارك انا بدير انا شيخ صومال يا جماعه الكير كر اللي بي وكر جبا واللي امنات حفل بوله وكوره واللي من التلي كله قلب مفتاح الكل قلب البوله كله نفرق على البن ما يتحرم ما تصني واتم جبت لي مسول هت قبل طوالي
3: بس
4: ولت اللي هي قلوب انا قلي تتكلس ويتتمم تمر ليك بس عن الربشات انك على كوتك فنطر ودي
3: ما اللي ليك الله فكك ما فكك انا شيك السوق قبلت بالله ليك انت كل عد حد قبسلها عليك انا ما اللي ليك الا كوره وصول بام من قبل يوم كلامي سيورون هل دو قلي ملي تاع كانوا ويتروت تل الدنيا بلاك ليك لكن سمنايه ومن كوره عطرتني كرتك كرت قاعد بس تكرهني وميت المشكلات مسلك اول انا بدير الطاقه انت ديفندر معلش انت الانجليز مكسب بطا يعني ملقولته يعني بعربي مدافع لكم مدافع لكم
4: ترجم
3: ايوه وبلا كلنا فرنا مهاجم لك ورت عند الورور بمسك نايلون بلا فنجك لك بيد ولد غريك انا حروكه تبب لك فلح ولا كوره عند مسلكوب سيستم دو ديكريك كرمد ودي بس رجعك ودي يا مدر واكو راجع كوين لا حاكم الحكم ما تسك ما نقول لك كرت يا ابو فيس برا اش برا هلا على الحاله اوف
4: ما فحكرنا هاشم ما اللي حتى حاجات بس لك كبوت من كلمه مربات بس اقل تسكب دي بلا قبت وخصوصا مرباتنا بس بس يا خلي لي شاي ترى قصاف لي يجيس عليك الله مرباته ولو تحنيت لك اصلا كين دي بعد يعني سكبه فزع الله وبتليفون يا مجارة ودحنا اللي توكوت ميت وكو على تلبل الله وسلمى حبل كاري
3: بس ايوه ولا ولدت لك لو ولدت مسكينتي يا اخي ولد حام كذبت تهدا نكتب الله ساكت الان ولدت يا اخي
4: يا ما نكتب الا الليل بدر كب بدر كات يا معلم كاروك من قبي حلال كان لو ولت بدرتك افل بك رديبة
3: بس ما لي الا سلمى زي الا وديت ان وديت الا ولت قرزك مسليد زبط قلت اذا بتتفدح لك بس نكتب الا تمام
4: يعني سلمى لا تحد وديه لكن لا لا لا لا, لا ريشاي تبل لا ريشاي تبل عليك الا لو ولت الله كالم عل اقول لو ولتكم سرقتكم سكي وديا من قبي انما تكك من مت وديا من قبي الا ولت بس تعرق بال
3: يا ريت يا ريت يا ريت ممكن اتاكل ما لي زي قال ابويا وابويا كمل ان ما صاو وقال لك عاديات عرا ولا من سلوب كرمت قال لي دوات قلت لك ولا ولت مسكينه تتمرباته انت تقسم
4: اه يا ري سالم هل انت كم مرباته يسكب سالم مالي معلتك بالله بالله تقير قال له ولت صعباب ليه طفت شغل الليل قال له ولت ركبته من قبل رب الاقرم وقلت له عاصيات بلا قلت له بس دمك لو ديت طيب ما جعفرت
3: تيده تيده انا نوز ما اتسيت او شيء
4: قصص ما قلت له تست نفحك انا وتنفحك انا نوز
0: دوبله ريك من الذرات كان بعد سنه ورتنا عيادتك الناس ارباني انا قردم يوديكم تبردنا قلبه ولا توي انا سلمى ولا ادم
5: سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى مالك جيتوا عاد جاي سليكم وقبل لك
0: مرحبا حراسك عاد كمير جاي سليكم
5: عاد كمير عاد كمير مبروكم سلام وقنب جاي سليكم
0: ترت ولا تقل تفدق جاي سليكم
5: اعوذ بالله اذا حنك قبي نوز كثرت ولا تفدق لك وتبلي جريمه كريت حز لك اللي تبلي لك اي قبي وقبي يكون السلف اول عافيته ولا ثاني دي وحر لا قديت بالراحه بعد بقانون الرياض
0: حاله عاد وقانون ملا قبته انا بلك لكم مربات ولا تبل اديق فداياته والا ادي هلا ولا تزابط اطبا عند صبر كوب لك لك ابقل اشا وطاته ودم ولا تش بيرك يبدك تامر
5: سلمى هجي ادم سمي خد قبل لك كنا انت تبي لك من قبل ورنا فرحي يتركب هذا الادام يبدي حد وبدا على حرب اس على وهلا ونوش بدير زابط ولا زابط إذا بده حل يكون لي ولا قدر أنه

0: شصاب تحليكو وحقنا الى بدينا على وجبي يبان نركب بنا
1: كل راس جبي بدخله تبالي تتحدني ايدي بدي ابل ايدي قلت وادم سرمت انا كل راسي حد قوم بالليكو بس
0: سلمى ايفالك قياس عبلك ليكو قياس اول لولتنا رينا وحر اللي تبليكي يتبن قدام بدي يرجع زمنه اي تعيبي ويتعيبينا وكميل كوفن افاب بليزو متكوتك بالليك
1: بلسو كم قدام سنيت وهذا حساس حسوس شيء ورقة شجرة ما تليه كل بني حنا وتم سباس لنا وإن ترت ورقة أسك يتفديكو إلا بيرا ملوبلا سمع يا بلو معنا
0: شيطان عاوزي ومن شرع حد بلاك لك سمع لكي ها بيت نادت بيتك التلاري ولا قد يت إكبا صحت يكون منك وكين قدام با يقول نحى ده جام لك ليه يا رزب بيت بجسم
1: حاله زمن بس
0: أنا هسيب لك ليه
1: كتر حاله لأن ولا شيء بيت أنت كنا يتقبل
0: إيدي
2: أبو حسين.
3: نعم حسين.
2: أسير ستو.
3: أبي أسنيكي. أسنيكي.
2: لا قد يلق لا داي سامع لكم. ها؟
3: أبي.
2: كفتها وأنا أبو حسين لعد تعارو.
3: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله. عبس يعني تعارو.
2: أه.
3: تعارو حسين. كليتهم وجوهام قبو ومن فنجير اللي تتركب على أبو بيلو يعني وتعارينهم.
2: كفة تعارو أبو حسين بديت تمت.
3: والله يا حسين ديتك اللي حزايا لدمك اللي سكب واجبته امينا ليك مامي
2: أيوة.
3: لكن العدل قبوان ما شاء الله وتبارك الله يعني توجهوا واحنا ديتي مبلع ابا اتنبع على يكون وبيبوتاتنا ابيلو امينا ليك ولا والله ايه عملوا تمتكم وقانون واجبنا سهلا وديت هي سامحناكم تا ابيلو وحتى عارة ما شاء الله
2: يا بحقلو بولو اي مربات ويديت قبوة بحسين ها اللي سب ناطل وقشيمته حكم النمر بات ادمو ابو حسين بس رديت تقول له سعلت
3: جل جلالك مولا يا جل انت تات نبر حسين انت الدنيا نبر اسكقلنا امر حري انت يعني من ديت بتصحيت بكي ها بتصحيت بكي كل اللي تاتت هاجي ليكي ديت اندبلعو لو والدوم لا قبلو ومربات اند انا سو هي اللي تحنا مسلكي لاي قبيت تهاجي حسين اللي تات قدام بدي يرحل فيوق التامري من مفادات تتركب له بكل رؤوسه ولا حتى انا مرحوم هي رب يرحمه لخلطان نوس وتعلم حسين
2: كدم ولادهم بلاش تلوق ابو حسين من حمقه سرديت تقول له سعاله تقول له روحوا مع قلولهم حري امان تعيش انتم ما هي يسديكم ما ابو حسين سرديت تقول له سعاله بس على تقول
3: سبحان الله احنا مي ودينا حسين مي ودينا بقانون بيت اب وعرف قبايل كما أبونا وعبوتاتنا والدول علو أبو أتعاريناهم وأسانيناهم سمعين الليكي والعدل واديام علو هي ما شاء الله وتبارك الله سنو مسلوم قبرو مسلوم حزنو ها ولا تقبئ ودو من الوكيل مهلا ولا قاتل هي اتحنتك عانون هلا سمعين الليكي من إلا وكيل لا تقبئ لبوني هتوم هي ما شاء الله وتبارك الله توجهوا واسمي السنة تترفوا من الوكيل مالنا
2: يا بجانا إلك بقى ويديا يحكوا السامحة بحسين جرائم للتلالة ليتا أديما ولا تعد
4: السلام عليكم
3: مرحبا عليكم السلام مرحبا كميل مرحبا يبا حبيب لكم فضل
4: سلامة ليكم
3: ما شاء الله حبيب
4: الحمد لله ها حسين سنتنا برما
2: الحمد لله سنيتكم رئينا أنتم كفل لي
4: الحمد لله
3: ها كميل متمصلو
4: الحمد لله سنة لينا
3: ها
4: ما اللي حدار لقد يدي بقى عايش عالك بسلام سكبت ما
3: شاء الله عبد الله ما اللي يبعره وبعفو ليه تتكلصت كميل
4: استاهل ولا استاهل لا تتحزي من دي وتاهل تركب الابو أسناي وجهه وتعارو لا نفرق قاتل لكن أروحد ناس إثبت هلا قانون قصاصه قل له واجبوته
3: أيوه.
4: الكلود عاد لكن بس من التعارو لا حيشو أسناي تعارو
3: حيش عبي ما شاء الله
4: أيوة ربه بيوم
3: هذا الحمد لله
4: يا رب إن شاء الله هلا رضيتنا وقضيت سلمامة ربي بسلام الأسكب
3: كميل والله إذا حنبل أنتم وسلمى يعني متبه لكم مجريتكم متبه هالليكة
4: هدار أنا أقل الأسئلة كم لكم
3: آية
4: حياة ولدنا ومنصورات بأسايا
3: الله أكبر ها
4: وحياة قل منصورة كيزبتا زابتا وشانكتا
3: سبحان
4: ومنصورة دوخت وشوية تأزيه وأنا دي بسلمى دقسكو لو ولد قل الأياء وعيادات قليدي سبه وقل إداوية من إبيلة بس سلمى قبي كلتني قبي كلتني وانا بيدي وديكم نقبي وترجي فديكم نقبي انت تبي بس هذا فارس لي
3: سبحان الله قاعد رجيا يكون اللي جاي يكون ولا جنيت ما بس يعني يا رب ربي بخير الهدو يكمل ها والا ولا تكون سامعنا ليك بس اذا يسلط جملت يكون كل روس الا كام مشكلاتها نوص ها هذا قلت تتادب هلا قلت تتادب هلا وري شاي ما تقلي
4: يا شاي ما تي هلا ري شاي من مسي الا مشكات وي متيتنا وسلمى هي انا سمر سلماته انا ريك بس بيته عندما تقو كم كلب داغنا تلفقر بينتني
3: سبحان
4: ما بدك تجي ما تكباجه بيته لك
3: سبحان الله قدمنا حنت انت اول سلف

0: انا خبرك سامعك كما تقول اذا انا وانت من ايدي مثلك لعبني يقيسون ولا تقبلني ايدي لو ولد عياده نيقيسون به ونزاويه ونساريه ولا تقبل هي حرد تقبل قدم
1: بس هتوتي بهتوتو سنه اللي كان له واجبناته واجبناته بس وقني ايديوتو اذا انت بس متودي مثلك كين دكان تنحني وانا قل عريكاتو وان شاء الله الامر قل سنيتي
0: مرحبا مرحبا مرحبا لكن هذا يتقدم يجي يشفق
1: يدقك يدقك ما لا انت يتدبب بتعركات جاي سنه ما يستي
0: لا لا اذا ستعلكم شكرا شكرا
1: خلاص قل عريكاتو
0: يلا بقى مع السلامه
1: دكان تنحني
0: مرحبا
1: دكان تنحني
0: مرحبا هي رحم على ايه
1: دكان تنحني
0: مرحبا
1: لا اله الا الله محمد رسول الله يا رب روسك اللي كان جديد بس بخير هدي

0: الله زرارك وهلا كذي
1: دحن اللي يقول لكن إلا فلبي أقول لك الأوتوس قتلنا هلا
2: سمنك سمنك تحيته نعم دكتور اللي شرب لك وش شرب بناي العالتو أذا بعد لو بتاك تحيته بالهلا تحيته موجود أوكي أبشرك نوش إذا عبت لكم
0: سلمى سلمى أنت ما بشفقتنا الحبوب قلنا هبا
3: حالو موضوع ولتنا نوصنا هلين أقلو اتدقورو تيين كريو ترتنا وبدينا تفديناتو واندا شكينات قانون أسلنا انت لكن اكوي واد هليكا شكال اسنحنا كفتو بلو
2: اول اسنحنا لورتنا دحان صغاتنا اللي شرب هلا تشرب قليلتو ودواحكا واكلاسات هي نوصنا قديت افسلحنا عادقنا عالجاتو وانت لها قيكا انا سامعو ليكو كين بيرو ها اذا انا شافوك ليكو شقول هلا ايه وانت امانتك بقتكي اللي بيتكي تتعلقين خوش ساعات لكي هما سوريما انت هي بشركي قلت تحيي تشير ربك ربي يشفيك ان شاء الله
3: هما سورتي تحن ليكي
1: يما صبر وداي امانو تبع بي ادم اه ابويا كم سلمى تمسلي نتقامي
3: تمال انت حواني بنات بفكي تابينا حونا كيت وسئل لد لدي بكارينا الهلا وصل فهم سامعت ليك قبقة مثل لينا عرل بن الحالي أنا ولدت
4: يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا ريشاي ريشاي سنة هل مساكين
5: مرحبا مرحبا مرحبا
4: نقول لي
5: بخير ما شاء الله أخبار مالي مالي عدل لي ورشي دحان لتقلي
4: نعم سوري منصورة بس ما لي قراك سنة كابرة طابت وسيدي يا حقلت ألا حياة البولة ولا تريكا هتا دي أمام أفلبا فأدت ديبا وده قدك وده يتو حتى حد قد بس بلا كلي
5: ما لك وقيد لك قايب بس من دحان ما تقبل لك ولا تشي دحان لما يكون حياته لازم يكون ولد
4: يا اخي ولد كهليت شرع على بعد حان اللي تدول سن تعبت ودمعت الزمن هي انت الحياه البوله ولد لولد كذا بعد ريكا لدي قرد من ودي كو فتت ودي ودي بشحان بكل من كتر ريكا تعد دي بلاك بس زي الناس احلى لله انت دي بام هرك شيء هرك بس مربات كبه فانيكو كان
5: اصلنا له ورجنا حانك عندي كون مرباتي كسكان ايه كسك كويس
4: بس
5: ايوه
4: مالي ريشاي ريشاي ناسح لله انا ما كركل لكم ابقى ديك مربات كتفد عريتي بل وحبتي تي بل حرتيني لو ولد ريكه تتجمعتوا

0: Hati-hati di bawah keras.
1: قدم بعيال شر ولتنا إلو رو رأي كاتو وإلا ولتنا إلا أسر ولتنا يأترفنا هم يقبئ أزي ما قد تتقمى كم تبس أمر
0: أنا ريشاي أنا دقيم لا تفعي ودي كولا هتعمس حقي تسمعي
1: وإلني أزي هم قد تيديتو
0: ما أزم ويدي حزليك
1: تارتنا نتفدد ديبا كما ولتنا لزابت أطا تارتنا نتفدد ديبا كردم أوديا وعريه حران ريو
0: سلمة إحنا العباية تارت قد نتفدد إنو نوس جريمة قد تأمري إحنا ورتنا سلام العباية سلمة قلنا ولا ضرر هي للدواء قبل إذا هالليت مثل عدنا وبقبينا عدقنا الآيات وضحانك
1: كأذا ولتنا كنن دليت قل عرق النقاسة يتبري ليكا تارتنا نفدد بقى وحرب الراحة نريو
0: سالما اتقبي دحان وقومات لا بامقمي اللي تبري ليكا حرقوها تبلك يتلد شيطان عوزي ولا ورد كلا تنتني أنا زي مثل عد قلت قاميته وبيما عدن دابت دي بعرما حزين لي عمرو كل شكف دي بقلق نبتحوته

0: Mousy.
1: اهلا وسهلا عم كميل ولد عمير، كيف حالك اخبارك يا اخي؟
2: الحمد لله شيخ السوق. انت كنا يا كشيخ السوق ده وشغلك كله ايه؟ خرب سوقته شيخ السوق للنفر سوق لات مقارح والسنيت مره كفر ليك سن لي كمان.
1: انا بس قروب اللي الحمد لله مبلد كان كلا بك على وتفلح حالنا وحال كل واحد بس ما في فرق.
2: دكاني منفلح اتحنتوا وانتم ليكم دلاله وسمساره لوديدكم ارباب قره بيع اشياء انتم تبيكوناتو انتم اسات بسرره وبقاره واحنا ناس امر رقنا هذا فوق اطبات انا بعجل فانا على زمني تم بلبس
1: كوفا يتفلح بيا كان قلت برد ولا لا تفلح لا تبا من ليكم مامي الا ولت الا مجرمتها بس الا هين مبل ايديه قانون كله كلي لا تفها
2: من ولدنا تاكي سلمك بدلي سلمى بدي وديكو وترجيت فديكو من قبي وانا باكي اقسمكو كل راسي تعرف لي
1: الا تبي انا مسلا ليكو سلمى سنه لي يا ري الا ولت الا بلكم ليكو سن ني بس اور كرمدي ودانا ككل صبري ركبت من قبي كله كله بس من جريمه حرق التعبلي كونيني اذا الا سلمان نعم علاج عديت كبس تمام من دبس النع
2: ايوه ادم قومات كتكبه اذا هي من خراب سوق عند حلفكه اتخراب عادات وقيم ديوت بقاسكا ها ترت بترت من قبي ادام مدير وجلفه بس كذا ويت انا ها اسمعني انا زنانكم لكم اجل سلمى انت ولا ولد حدار لهاشم انتم واقفوا عليكم انا بس كوب زنان
1: بس راينا ايه كناتو لا تصفع قال تصفع ولا تاسس قال تاسس الا ولدكم هيني لا فرايت ركبه من قبي من جريمه بس حرق التعبل يكونين الا سلمى ربي ان سرقلايا كقول له ولد ان انا ساعتك كفف شواوت لك كي قفل لك من وديها ارى حقه هات اللي ترى
2: سبحان الله يقول حقه الحمد لله انت ما تترد انا اسقى كم قبل انت شاوت هذه حرف قريته قلت لي دمك الكلك بان شاء الله مطموس واحد يا ابن كله قمه قوم ما تكيت حيس

0: መለ ሓዳር
1: ኣወሉ
0: ኣሰናይ ድሓን መፅእካ
1: ኣሰናይ ድሓን ፀንሐው
2: መለይ ቴለናይ ኣብኣስቅና ክመየል ደጉሙ ከልዓላት ወክመየል ባረከሎፊ ሓተ ይገሰረ ገብለበለት ሙማሃለ ላመ ወለት ማሻላ ሕክምና ገይሰት ወተዓለጀት ወሸባህለት እዚ በስ ቆል ናይ ዋልዳያ ነስዓና እትዕርየና
3: ግንግባ ሕነ ሰልፍ እለ ሰልመ ግን ንርደብና ሰልመ ለዕንችር የታ ረቢ ሰኸረየ ምንገቢ መሻክል እትኸላቅድና ሕነ የት ብደኩም ኣለና ገዱ ምን ደኩም በይ ፈግር ንብል ደበይ ቦም ፈግር ኣለብና
1: ባረከለፊኩም በስ ንቱም ኣስነየኩም ወሰኒያም እንቱም ክምል ኣዘሀ ያዕኒ ሰልፈ ለሰና ኣክራማ ይኣከ እንሻላ ኣዘ ላኪን ቀደም ለሃ ወለሃ ያዕኒ ሕና ለእብለ ወለት ረእዩ ግን ንስማዕ ወመሓስብ ግን ንድሌ በስ ንሓዛዓና ግያሁ ግን ንስማዕ ኣይ ሃለገበፎ ተኣከረምን ኢነክና
2: ወላ ዛብ ዲኣልኩ ገበይ ህልዮኮ ብል ያለ መፅእ ኣላ
4: لكن بس نرب قابت دي بهالليل إلا حياتي بعال أمل قبت أقلت أدبها لالا أكيد مزابط وشاني ما تحزي
2: ريشاي دولت لا حسابة قانون وعد قانه هذا تناي نبلس انت حنا ينشك ومربات ينتفدي بس عدنا لحكمينا تبقى ميت بلا معنى هلليك أتمي فالك
4: إلا باقي نفقر منا أستر قبيبة حنا عاداتنا وقيامنا ينكيد
3: بارك الله فيك بارك الله فيك سيادك بعلاوة بعلا إلا هذي سلام بلن سلام احنا ألف فرامان
1: ما شاء الله تبارك الله سنت بي با سنت بي لكن بس اللي سيدك أنا يعني مرباتي بإديق الاتفاديات وندت بي يعني تتصابت على تبيلو هذا إن شاء الله يعني كرعك ها
4: سيدك يتحلف فهمها ليكم بس دورنا تعافقنا إن شاء الله
1: بروم خلاص يا جماعة الكيرلا قبت من

0: قبي هذا أول يعني لو ولدكم إلى عالجو وحريته كم سال برأت وتقريرنا الدكتور كم سال سمعنا كم أبونا وبعبوتاتنا لا نحونات يعني بواجب نكنس حق ولا حيوته
1: ثاني
2: بركتك بادية بركتك بادية
0: أيوة
3: نشاي أول كميل ما لا طلع قدام لدكم كوكاتا وزي ما هي اللي يقل إعدادات وتنتونا ولا كنا بيلات عروية هلا نكبت
1: إيه فعلي فعلي أنا يتكبت الله قال لنا نسمع كفينا لقد عايم يتكفينا
0: لا لا أبدا أبدا ريشاي ريشاي إنه سمعت يا أبوك إنه سعورته سعور هي واجبته بس يعني لك قبل كل الرسول سمعته كبت منه كبت
1: يا جماعة كم تقبل لك
0: كبت انت عدد كبت كبت بس ما شاء الله وتبارك الله أمر سنة أمر سنة بارك الله فيكم سمع اسكبلها انتم يعني من مربات متركبو كقل عدريشاي وعد كميل دي بحدوا كحوم ومربات تتفضلوا اللي تاتبلو ام مربات لك اصلا شر اسك الله تار يا منتم انتم
4: يبا قدام نزبط اقل مصول ابونا او قل نزبط بو او بس قل بدر هلا قول وستف الزبط من قبل كمان ام مربات قل اسكبل ابونا يبا قل مدي ما قل يعني حزنان قل مرا ماي رايت مش
1: رايت ورايت
0: قل مسلكه اور زبوط اور زابط عليك الله دي بحنتس ليلتي تجتيت اندا كان حكا كان صاف اندا كريكا كتعارو كفوت منه وهطوم ذاته كفعد عند كله افنبك اور اندا كارديبك يا اخك معليش سامحنا البلاك انت كفوت تكبطه لك اريكته كوره ولا فديكته فدو وحريتان العريق حق قلنا تري يا اخي هاشم يو ار رايت
5: يا ودم رايتكم لدبا دم رايتكم لدبا وما رحامي تكبوه حق ما مي تكبوه انتم صفنجر اكيد بكيت يسكب اكيد سنيت سنيه قلت امره قدام يعني قلمت باسكا ايتو بالله بلات فنات اشياء او بط فنات اسباب قلت باسك عدر اللي هي حضاره اندي يقبي بدا وما دنجرت قلت امره كلافو من در ايكا وباسو من دفرك لظلوم اقلو دولت عرادتي من حارياي مشاكل منو تعد حنوم قلت امره واللي يتهي لحضارتنا يا ابونا وابعبوتاتنا للتبال قلت امره من الا وحر من الا وحر سمعونا ليكم مامي اوه كم سال الا تبلو من صنو اتعارو ومن تاكو هي شاركم كرعو وافوكم تبعتو
4: يبا اذا انا اند زبطكم انا ما تساكم الحيس ولا اند زبطكم دم النجارات كون ما تساكم كفت كبتو يبا بليز بليز بليز يبا جيف مي ذا رايت انسر
5: رايتي ترى لجينا لا دم
0: النجارات يتكيولا اند زبطكم انا ما
5: هش بلا فوق اتبات انت كفدي بقى كان يتبلش بالها انا كل ايتني حزه قلت امره كل ايتني حزه اقلمي من زبيط وما زبات للتركب مكسب سبتي هلا مكسب من عري وفتحد لتركب بس هي حضاره يكون يتفطد يبو عري وسنتو الحضاره للتبال من الا وحرب لكم عليكم من الا وحر اوعك من نيتات تبلو وقدام دي بكيت مكرو يلا نشوف من اللي قاعد جزت وركو يه
0: يا جماعة كيف سبحان الله إلا لا تؤمنت يا جماعة هنا بس يعني غلط بنت هاجه لنا ديكوني لقبي لصحة قال له بيحضر لبالله لا تصرح قصلك من بأس وفنج قال له تركب فائدة لا تبزح له لكن شوية لقدام ريوحك حفنات لا لا لا بس درسنا من نسامح
5: لا لا بل يه صحيح كترايت وما رايت تبلا يعني دي بشر وكي ما قره لا هي دمتم هم من حزها لقبي مرحبا مرحبا ابو دين مرحبا يبا ميتو دحنبل يعني لو ولت دحن ياليت
6: انا ولت بشر انا بكيتت الليت
5: كم ميتو بعد مجرى
6: اكيد مزعنا انت هذا بشفاك مزعنا من قروب النقبك
5: خلاص خيرتك باتا خيرتك باتا دحن
4: هاي بقول بلا لهم
5: دحنتو لو ولت شبهت قروب هليت ما شاء الله وتبارك الله وانت مزعنا هل بلون هل لو زعنا قل يجي صوم تسامعون ليكم وانتم يعني الا لتعس وحنا بس يعني اكوي علنا وكي قبيت ابطام عنا لتويلكم وقولكم اتصبطوا بس اتصبطوا اوعى دي بقدام ودي برحكم مشاكل تمطوا
0: لا هاشم يا يا ري الا سلمى بس وايد اهلي قال له ولد بس رب لا قرب
4: يا ري
0: بيكونوا بيحضر ساكت ويجي
4: ساكت ويجي بس وايد اهلي زي ما ريك المشاكل من حديث كل قناه استفرت تاعك نجا
0: لا اله الا الله تسكت انت اللي ما عند الله
4: مشاكل
2: سلام عليكم.
7: مرحبا. وعليكم السلام.
8: مرحبا.

0: مرحبا
1: مرحبا يما مرحبا مرحبا ها بخير سلمى بكوبا
2: الحمد لله
1: ما شاء الله وتبارك الله كمل ما شاء الله وتبارك الله يعني هذا كدر حاضرك تعال هنا الله يشاهي على مر قربه مثلني
3: عمي
0: سني سني سني كدر حاضريو كدر حاضريو سلمى قال خلينا تفكرت لنا نو صبت دي بخير اخبارك والد عارض وعزومه وديت وهذا هنا عزومه هنا ما ذهب لي
3: بس هتاتا هتاتا لا بلاك كلاتا لكن لكن لو هي نو سبع زنكا سمع منا من سمع
1: سمع سمع هذي
2: اول عفو مني اتعبوكم ومن لا باس يا والد هي انا اكيكو اذا لكن من اكيد تسني درسكو مربات ولا تشقلا اصن اند امور تشند نس اسك عدو بيك ميل اند قيس ديب قبي اكيد ولا تاكي اقل رايكو ومن درسكو وروت ناس قل وروت نفر اندلت قبب مصيو ومورا بدم قتو كردي بكفجفك وداي واندزب طين دل هرب لقدام اسرو ساعه وهتم من قدام الهرب اتعربيت اتاكم موته وكان يتم مثل موته مش شاكم
1: ابشرك ابشرك يما ابشرك تلال سلمى ولا شيء الدنيا دائما كمنا تقدا وقدر تطيبوك يا تلال انت ده تلالي
2: ومن الا دنقصكو اكيد باكيد كم يتسار درسكو وبيت اقبلكو وقل حياه وقل ولا تشقل عريان قرركو ولا عزومه الا مناسبتنا الى عريحين وديكوها وحياة ما أبال قلوة ديت وديتا تعسط وما تسأتن حتىني وكم رأيت تنين ديت وتقريه وتكثيه وعفت قلبت مني وبلا حد عفينا وسامحنا
1: استاهل استاهل قسي ما تقسي سنتبي سنتبي ما شاء الله وتبارك الله ولا تسلم ولا تقمني سن وديكي ما سن وديكي ها الدنيا هي مدرسة وميدان قدرت يا جماعة الكير ها هذا انت ما شاء الله وتبارك الله رب العالمين اسنى السنه وخير بلسيكي موهديكي وكما بديرت بي على القصه المولدتي انا بعنق اسن من قبي الدنيا كلها وعورت بهذا الدنيا كلها وعورت يا جماعه الكي ها هذا قدم يعني احنا من قداميتنا ندرس وقل حاريتنا بصر نبير نحدد والله ريك سلمولدتي بامان فقركينا بامان فقركينا والله برافو برافو برافو برافو برافو والله يا رجال

وصلنا ضمامنا أعزائي المشاهدين. طبعا زي ما قلنا لكم نحن متواصلين معاكم بمناسبة عيد الاستغلال 35. أحب أهني وأعيد وأكرر الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي، وأقول لهم كل سنة وأنتم بألف خير. زي ما قلنا لكم في حلقاتنا السابقة، قلنا لكم حنكون متواصلين معاكم لشهر مايو حتى

0: شهر مايو العظيم ده يتخلص، وزي ما قلنا لكم حيكونوا فيها ضيوف كرام عشان يشرحونا الدور العظيم اللي كان بيلعبه الأغاني والفن في أيام الثورة، في أيام الميدان، أيام زمان.
1: سلام سلام كبراتن كبران انتهت تلتنا لمون بمخنيات مبل 35 عمت بعلنا تنت هاجرنا ان مخبار ان اربو زلنا فلي مد موسيقى خمت كاتاتلو زلهم نحجون ابزن زلوانا ساعات هاجرن درفتاتنا كنفتش كنفتنينا نمل حزب ارترا دما نبز بعل زي انقع بسلامه بصحنا سناي قنيات بعلنا تنت كنبل نفطو
2: برنامجنا فنطي برنامج اسكم نقدم لنا يوما لتفنا تحليت كم سلهما دي مقبهه قاشا يقل هلا قلناتو اسناي دي ب 35 سنه عيد حريه تحنا دي بنبل يوما برنامجنا استبدل لنا متابعه بكيتات.

0: ሰባትنا جماعتنا حكي لا تبل الصقرا 35 سنه يحرياتنا نعيد لينا بضمان نقول كل قديمنا وفنتو هي ثلاث فنات حدود دقبال الومعن امبل حلاله برد دك اهل وصحاي حدود لعقب الله في الراس قواد دفعي اسنا يجيب امبل من دك لينا حلايه ومسرحيات بهلفتو كل اوت عبي فنانينا قلنا قدمتو فينا ثلاثه بالارسا فنان محمد عثمان ممكن سلمى فنانين زهرة علي لقنا اياتو برضو قاشاي قلها لقناتو لقاشاي من كم سلمتو بحضر ندقب انا حنا وانتم قرها حلاية قنر ايوتك دقمان اي بكي تسعيد ديب انبل زي ما برنامجنا التلال هلا
1: زي ما قلنا الاغنية سعيد حوية كان عندها اثر كبير في الشعب الاريتري وخاصة الشباب. الاغنية دي بعد ما غنوها صراحة يعني انا واحدة من الشاهدين يعني كثيرين من الشباب دخلوا الميدان بعدها دخلوا الثورة. اغنية جميلة جدا وانتو كمان تستمتعوا بالاغنية الجميلة دي.
2: قربت من دحريتون ملس سلا تبل نبي مولد فستا أكل سكرينا ديكيبنا ونقعد صحنا سنايك أنيات ناصرنا.

0: مقابر سني
1: لكن دي بس اورات كم سلفا غارنا 77 لمراحل هي كما كنا نمروا مدينه تحرر دي بالعلا وكتو واحنا دي مدرسه الثوره طلعنا دي بزيرو قبلت مفجر حي ساحل دي بزيرو دي بعلنا دي وقت بزح اناشيد ناي مسله مرحله لجيس هذه مدرسه كم سلو نشد كم سلو لتحلى وبرضه فرقه عاداتنا تنظيم دي باوقل هي سبت على وفرقه عاداتنا قحيط عنبوبه او هي ناي مدرسه ثوره كمان دي باوقل هي سبت على الحاليات اللي دي باوقل نتحل على كل حاليات وطني حاليات ثوريه حيلت ومثل مرحله اللي جايش ديب 077 تحلل على ديب مراحل قبل من قبل 77 كما كلنا نمر مدين تحرر ديب على وقته هذا الفرق عادات او هنا الحيليات ديب صورت لعلو يبقى وقال لها مثل مرحله اللي جايش مثلا ديب وقال لها

ዝለዓለው ሳሕል ኩለ ተሓረረት ቆሮራ ወናቕፋ ወሳልስ ኣፍዓበት እላተሸዓብየት ዲኩሉ ተዓወተት ባህላ ሳሕል ኣትማማ ባህለቱ ሓቆ ሳሕል ሸዓብየት ልሳዕ ከረን ፀብጠት ወበርቱ ጀባት ተሓሪር ብእትጃህ ጋሽ ባርካ እስክ ሰራየ ልከለመንዳፈራ ዋቁርዳት ውእል በርዱ ዲብ ሰነት 1977 ምና ሕሩራት ዓለም ጀባት ተሓሪር ውእል ሳሕል ወሰንሒት ወሰምሃር ሄኒ ጀባት ሸዓብየት ላዓለት ዲባ ካናቶ ከረን ከም ፀባጠት ዋሓቆዋ ከማ ናይ ሰምሃር ዲብ ሕሩባት ገብእ ዲብ ላዓላ ካልሕ ላ ይትሓላ ምስላ ማርሓል ኣለገይስ ኣው ምስላ ህጁማት ሳሕል ኩላ ተሓረረት ተርፈት ዲበ እዴና ويبطارنات يبساحل سنحي سمهر تعدينا الاقبال امن عامر ديما بحياته دي كرن هليت منا غدايم منادلات ومنا غدايم حيلات دي بفرقه عادات تنظيم عليا حتيت الحلات اللي تحل علت حق لي لمراحل كما كنا نمر دي باللي مرتفعات او دي باللي كبساتات تجاه رجب الشعبيه على الديو تجاه رجب التحرير على الديو بالموضع صحاي مع اسمر رينا من قبل كاديبا وقت لهي مسلا قبل على اوتيتات لحاليات بلات فناتها قديتنا عدنا لتحل على حقول لجب الشعبية شنكت مفقار صحاي اسك مساوع لقي يسديب وقت كما كنا نأمر لقبي اسمرا مساوع من سيديشن دمبتكي نفاسيت باتكالا قنداع دونقول العالو وتحاتو قحتيلا اسك دكدكتا وباتع تأتي اللي خط اللي سبت تحرر اديما مثل الا مرحله الا لجيس كم سلك على ادريس ابيكو ادريس محمد سعيد بلدتو تحررت عدنا مفقار صحاي ودمرنا معسكرات اباي دي بلبل نفس دي بفرقتنا تنظيم اللي حلت اللي تحل على كلا حاليه كله مثل ما راحلتو حقول لنسحاب استراتيجي ما صبلت نسحاب استراتيجي لمصادي بوقت كمان مثل ما مرحله طبعا نسحاب استراتيجي من نس دود ومرير على لكل مداين او زياد 80 من 100 اريتريا بل 5 مدائن كلها حررت دي بالعالات وقتو تل وقت اللي نظام درق مثل دقوبات لتبهل الدول كمثل الاتحاد السوفيتي ومثل كلا كوبا ومثل كلا بعدات مثل القيساء عند اتفقا بقى سلحوا لقبا وبجيشوا كما انسحاب استراتيجي من ناحي الرور العالم دين مدائن قبقى بهلتو حنا قلنا وصنا دي باوق الله دي رسام درس سورت دي بزيرة عنا أباي لكل كباساتات أو مدين لحرور العالم ده تسقطة دي بساحل تتكرر دي وقت حنامة قلنا نسحب منا عنا دي مدرسة قل ثلاث سنة لدرسنا دي با طبيعيتو التوقت لهي بزو حاليات كلا هجوم للبل كلا مدين للبل كلا زماج لحلول على وزكر كلا يعسينا لحلول على وحاليات يبتان سحب بهلتو كلا أصبر للبل أصبر يقول دولو قل رمن دانا قبلنا عمر صالح حاليات مثل الانسحاب استراتيجي مزلاق ودينا مدفع حق اقول لي هني دي ب 97 لعلات بالفرقات فرق عادات ناي لبراغيت كون دي بالعلا 97 كما نتذكر حق انسحاب استراتيجي لعبا هجوم ضد اباين ودينا من افيت ناي نقفه سكل عشورم اباي لدركنا دي وقت طلع على التليما يعني لحيلات مثل لا مرحله كالعقبه قابر اللي في الماوي تقدي نقفة ونقفة لحالة ديبا كم سلوطة تحلال تحل على حقه ورارات التامس ديب وقت برضو مثل الله ورارات لقيس يمكن ديب ساحل لقب ورارات من سالسة سكت سامنا ورارنا آكر ورار لعلى وفي محمد داش تبال على ديبوما مرحلة مرحلته مثل الله ورار لدك أبا ورار ديب إلا ده سادس ورار على اللي بقى يحكوه قبل التأمر اتو لقب أدي وقت كلها قجيت يمكن ديبا وقت لهي يعني فرقنا براغيت بزحل على ولا فرقتنا تنظيم برضو تسلف على وحرق التجارب انت بهلا ديبا براغيت والزعامة علو حرق من حديث كونت بهلتو كديب سادس ورار بزح بسموم قازات يتدمر صورة قبيلة لتبل ناي دريس أبيكو برضو سموم غازات لتبل حلاية علات ناي ولد حلفاء برضو إبغازات يتدمر صورة قبيل لتبل توقل لهي والشيك لأفقر أيق لها ومسل لقيس لأن سموم غازات قلت لكفت لك بهلا دي وقصبت على ومسل لقيت قلسو ساي ورار بزو حاجة تحلى

0: ضحكني دقام
1: قال لي الرصع كو برضو لا فينال تبل مثلا قرعق بل ام بي فينال تبل سعيد حويه محمد عثمان وزهرة علي الحل و بحلايا التليت موسيقى إلا قلب زحام شباب لتمتمت لفرقات الله سودان كم جيسات كالكا سلاة وطبر سودان لور أجيب الله قدام كله لأبكيت حلايا التلعلت لأن كما كنا زهرة علي كما نأمر دي بحرقي قوال دينا لتقتلو إذا لقدام مسلو لتصاب التعلى يعني الحلايا كم تحليت وكلهم للأمور قل زهرة توقت لهي أيوة كل النبعة لا يمكن دي بالصور كمان تترقى كل دول لحلات تتحل دي بالليت كتكم سلوتات كمان اللي تطور جيسة لحالية ولبساهو كم حمرة حمرة لتبل الحلات على تتذكر جيكم جي كالحالية مسلمة راح لبتنا جيسة لحالية.

طبعا تاتا كمات بلا اللي كفاطنا انا اقول نوشي ذا الحاليات كل اكان ذكرك هذا 77 تحلل على طوال زيروت قيس كل سنان قال على ترئيل ادبر ترئيل مكاريت تمدر لترئيكا دي فر وانتر حريات تحلل على دي بقراق على الفرقات عادات قياد نتبل مثلا كدي جاء آدم وكحساي قبر هواد الحلوة العلو عصر جماعة جماعة وليلة تبل حلايات يمكن هتاء مثل لا وقت لهي انت دل حالية اللي سمعك مغا يوم قلها الله

بحلالك بقى وبحركات لأكشنات لتوديو قل فرقات ليها قل تحلف جرب بدا جقراتات قل نوسو دي بميدان قبع لك كل الفراق على الله دي بدا جن أو دي بدا جن على صورات رئينا من قبل كمان لأجهزة لدي بعلا مثلا نايم حبرو قداي لتبهل اللوم دي بحرب لمسكنا وقل نوسو انتاتهم زبط إلي رؤي سامع فرقات كونامتهم اللوم من ويلتشير ليك أنسو قل نوسو فرقات كونامتهم قروم لتكارج فرقات كونامتهم

0: قدام نستقرب على ك جبل الشعبيات الفرقعات أكل أحد كما تجيش بنا العلط بني كم سال العلط لتريكا التوقت لهي كم اللي تكم واجب منزلي تلتهي بكا فاتنا حلي وكنا انتدى تقرأت أمري دي بقل وحدة اللي حقوا ليكي حلي تتبالي فتاي وإباي قلت حلي حقوها قلات للسبل دي اللي قبي دي بكي دي أيوة حقوها قلات فنانية تقبي هذا اللي هم كلهم فنانين شعبيات لخلقتهم تد يكون نوصهم قدام قل تحارب أو قل دفاع الإثبات أو كلاشين قل لرفعته لنادل على دي يكون أنا فنان قل قباته أنا قل حليت دبيلة لنادل على لكن لتهيباك كأن كنا ما حلا لتبهلا تحليها خلاص أكيرا خلاص حلا يكون ما تحلى بهلتو ساهو حلي أنا بعد البيت جاء مثلا سعيد أدريس دي بمدرسة صورت دي بنتا خلاص ساهو قلت حلي تقرأت بهلت ولا حلايات أطبط أواتا وبلا حلاياتها دي بتحلى دي بقلي أريد حرور العلا من زيرو دا تبقصو دي بكلا فعبات دي بكلا كرم دي بقنداع اللي بلا سك داك محاربة تحط بلا حلاياتها بلا تسك لا تقاط أطاتا أدام سلا عمار العلا برضو لأدام لحفظو ك لتهيبتك توديك كما تبيلا لهليك لحلاي يعني ميول اندبكا اندبكا وديو خلاص ورا منا جزءنا عين دال صبته انت دفع صبت انت حليه صبتت بهل اتكل ايه وتتدمع لفرق الناس التوقل لحروبات للدقة بديبو اللي دفعت الاتل على ولا استشهدوا بزحام منه هلو لدورنا الى فرق دي بحلايلت او دي بدجن او دي بدجن دقب او ليت قليل مسلنا دفع للقطة دي بوقت للتحاربة دي بوقت كم سل على والتدفع على برضه دي بفرق عادات لمصادي بوقت كم سال على قل أنا أمر بناك الدور ما حلاي دي بأمصوت حرية قليل كم سالي على وقلق الله كم سالي لتري تأمر ولا يتوت بس دي بحلاي يمكن أسك وقت حرية لا تهاجينا وحق حرية ما لندالي أتكار ما دي بنا عمار دور اللي ناسك الوقت اللي وورارات لصادفين حق حرية ما حود يكون كنا كمان أمره قديم اللي ما فنانين يمكن التوقت لهما من حديث كما كلنا نأمره دي بجبهات حرب اندقيسو لرؤول على دور كلنا انرئيه والتوقت لهلا تحلى نوصم منا والتوقت حلاي ميدان أو دي بوقت نداء الحريات لتحلى للوحد يكون لأن بصحة اليد دي بوقت لورارات قبئ دي بالعلنة اتيوبيا يعني بصحة اليد تحلى يقولوا ليت أن دي قبئ مثل الله اللينا دي مرحلة عمار وبناء سبت اللينا دي بالليما فنانيننا قل الليتات لحلوه بهلتو يقل شهدانا نحلي يقل عمار نحلي ويقل فراست وسمود التحلي بلا مناسبة إلا يعني لفن كما بدير دي بندال ودي بمصوت تحرية العلاء دي ما دي بقلنا عمار ودي بحرية سبت اللينا ودي بحرية نتهاجئ بسبت اللينا إبات وقالت وبحيست ومن جيل دي بجيل قلنا أرسو ولا ورثة هلا اللي دين رئيل هلينا اللي بقحبية عمبوبات كلها كانت كوان لها هلا فرق رئينا من قبي جيل حديثتو ما بزحيط طوق التحريات ولودي على لكن لحالية تورثة إلا دين تهاجب بلات أنحنا لدي بزبن ندال تحلل على بلات فناتا حالية اللهم حديث جيل لا يعلو دي بوقت ندس أبطأو كل أحد كم معلو لساسعتهم من قبل لزبطة تكبرهم من قبل ونوس ل لحالية سر ذات منا عليه والعل لقرمه مهلو كقليل سبت يكون من جيل دي بجيل دي بتورس كيس كم سال هلا اللي هنقل التلال لبو وحكومات إريتريا ما برضو حكومات لقبا وتنظيم عبء أهمية ذهبت للشقة دي بالهلا
1: أعزائي المشاهدين الليلة خلصت حلقتنا وإن شاء الله يا رب تكونوا تابعتوا معانا وتكون مشاهدة ممتعة كانت لكم زي ما قلنا أغاني وطنية جميلة قدمنا لكم نحن نقول قدمنا لكم أغاني جميلة إن شاء الله أنتم كمان تكونوا دائما كل مرة أغانينا الوطنية جميلة جدا يا حنكون زي ما قلنا لكم متواصلين معاكم لما نهاية شهر الحرية شهر الاستغلال المجيد للشعب الإريتري أحب أهني وأعيد وأكرر كل سنة وأنتم طيبين يا شعب إريتريا الموجودين في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة صمودنا ضماننا
2: ماكو

0: هلا تيبه ليكم سلامتنا قاعدة تكبطوا حيسا وحيسات ما تقبلتنا بعد لساعتنا نبت لنا كارسو عبايب مبدر أرترين سكان بيلجوم 35 إيد حرية إرتريا بنيارة عيدو فرياس حارس اقل تأكد لتأتنايك قادمكم سلقبة تحبرا التعليم قبلت بحر قياح متمدات قدمات مهروء بدرجة إدارة دوايح ساعة وثلاث متايب خمسة البعض حد حبرة تقل أدف عود اقتصاد روسيا قبل على وايديبات كمسر إيه تعواتا رئيس فلاديمير بوتين حبرة ديب ديمقراطية جمهورية كونغو بجريت حداس قشلة حمام إيبولا 65 نفر كموت أو تأمرة هند تصدير سكر المدى الثلاث ورح كمسل أبترتو أتأمرت تفاصيل أخبار إرترين سكان بيلجوم سباتنا دمانتنا باتبل سكرا سلاسة وحامسة إيد حرية إرتريا بكمال تعيدو لدي بيوم 9 مايو دي بمدينة براسلس لا قبع عيد كاتب جالية دي بمدينة براسلس ودوارة سيد قرماي قبرهي ودي باس مع كلمة باستشهاد لمزت ولا تأكدت حرية بعمار إقل تقمل ما تنزموم عند أتردو وحدتهم عند أثبتوا دورهم كمس الوقت ولدي باقدام أولاي كاتب سفارة إرتريا السيد مكائيل تصفاي بجهتو يقول شعب إرتريا وقوات دفاع أساناي ديب اللي إيد قالا بسحين نحقول أبيلا باي عمل هلينا مرحلة عمار يقول تتعوض مشاركة ديب كارج لهلو مواطنين بعامة متنظام وطن هي فنتو يقول تتوقع لكم سلقات حزات فاق أدام لديب كل درجات عمر لهلو مواطنين بزحام الحضر وديب عيد بحالية وطن نايركم سلع على لبس حتى نحبري أتأمرت وزارة حرس دي بحل فيها سلاسة وحمس سنة حرية فريات حرس دي بعد قاطع دمانة تقل ركب تهترود كمس القبات حبرة تفاصيلنا إلي خبر منصور عثمان قلت قدم مقلناتو
1: فقريت لجهد دحن بقعي وفريات حرس دي مؤسسات الدالية تقل تأكد دي بسلف سنوات حرية من سبع لي بزحة درجات لدفنات مؤسسات العليا اتلا مدة الله دي بزياد 57 كموق عليا تقارير قسم كدمات قوانين ومراقبة أفهما دي بمأتي ومفقري بهلت دي بمكريت آرات أسمرة مينات بازع وعسب كمسلهما دي بسني لهلا نقاط كالكلوت بمقدرة قدام وآلات دي بلترد سبت مزا أسك وطن للأتي ومن وطن لفقر فريات حرس حن مراقبة تقلق بقى إبا لتحزي أنزمت وشهادة عافية تقلت لك وليتي شغل سنيكم شك أتحبرة اللي كان دي بنتو درجة بقعي أزرقت قلت تتأكد التحلفة عصر كل سنة بقعيه لتأكد لتبازحة زرق وجيب السنة من 700 كنتال دي بسس ألف كنتال كم وق على أمور هلا إنبال اللي السنة كل ألف وسبع أسك سنة كل ألف وعسر سبع دي بكل وطن إباقى بأوراتات نوقت وقحفة أسمام ضد بالعين من مدة استعمار أسك اللي عقور لزان حزيات سلس متوسسة تون لفسد أسمام أسك كارج اندي تندى بدرجة كارت لأتامة ما أقبوي كم لتنوق بقى اترأس اللي لكربا ولفسد 64 أدوية حيوانات وفديت مثل تكسسهم جهات معاونة اندقبت درجته بالعقبة أسلوب اتقبت عاد كم لتنوك وقمامة كم بتزح كم قبعة لتقارير أبرهام تقارير قسم كدمات قوانين ومراقبة ديب دونقوبة زياد 6500 قراب ديد بالعين بدمانة لباقبي بوراتة تكنولوجي كم توركا أفهما
0: ديب بحل فيها 35 سنة حرية بقبعة جهد ترود دي بعقليم قبلت بحر قايح متمدات كدمات تعليم بدرجة إدارة دوايح ساعة وسس متايد كمس البزحة مسؤول فرع تعليم استاذ رشيد محمد عثمان شرحه قدم حرية لعلى متمدات مدارس بكسس دي بها بيا حبري مبالحن مراقبة جبهة الشعبية لعلى كانت دي بكطوط بازع اسمرة دي بها اللي يدقيت ليتحدود كمس العلى عند الشرحة قدم حرية أسرة وسمان لعلى مدارس دي بالوقت اللي 684 بعض حاتكم هلا يا أبرها العدد اللي مثل حدايس لأطفال تحيا نقاط روضات عند توسكة هي دي بسمان متوى أربع وسائق مثل وقالاف همام. أستاذ رشيد عند أطلمت مدى التعليم دي بكل إدارات دوايح إقل تأكد برنامج عريوت بمنابر السبك والسكم لهلا دوار كمسل باتزح عند قبع دي بنقفة مدارس بوردين عند الدالة كمسل هما دي بأدو بحش به مدارس بوردين عند تفتحيا شكل سنة كمسل شاك حبرا دي بدنقوب أستاذ رشيد متمداد مهرو دي بطارفات لهلا 700 إدارات دوايح إقل تأكد بتوقع لتقر اللي تقدمكم سلطة شرحة دي بقليم قبلت بحر قياح دي بعصر مديرية لتكم كمام اتوصلت إدارة دوايح قمصل حلية لتأمر دي بقليم مقب دي بحلفة سنوطات حرية دي بعمار حرس لتحمد وراتات قمصل سرقلة وكيل قسم حرس وأرد السيد أسرات حيلي حبرة أزيمة تفاصيلنا اللي خبر صالح موسى اقل قدم وقلناتو
2: تقليم مجب دي بلح الف سنوات حريت اتعمار حرس لتحمد وراتاتكم سرقلا وكيل قسم حرس وتربت السيد اسرات هيلي حبرا اي ماتات ماي دمانت اقل ركب دي بثمانية واربع دقيم اتوى عسرة وسسعة ولكم تحفرا لطفنا تقياس لابو حمسة وسع باسكات وبراميل عبايكم دالا كلمة وسع نقاط توزيع مايكم تشقا وكلمة اتوى عسرة وكل كيلومتر عن الدرمايكم تمددا شرحا عمار رزق عصاب بكسس هي من سنة كل ألف وعصر سعدي بكزانات عصاتا تقل تفارك مأنبتا أسك الله عصر حتى محبر اندى تأسسا عصا اندى جلبا أسك عداقا نديكم سانحا دي بحمبرت لها محبر هي بدرجة وطن أولاي اندى قبقا جائزتكم نسأ ودحا دي بعمار حملة لتريت عبود دي بشرح هي السيد أسرات السنة 1989 من 403 هكتار 37600 كنتال التيكم تركبا السنة كل ألف وعشرة وحمس هي عدد لا تعمر مدر ألف وثلاث مئة وعشر ثلاث هكتار دي بلتوقل زياد مئة وسعة ألف كنتال التيكم تركبا أبرها دي بسلف حرية علب حقاموس حد كل ألف لعلى التلا مدة اللا دي بسس ألف كم توقل عند شرحة كم نتيجة هي التي حليب كل سنة من كل مليون دي بسع مليون لتر كم توقل أفهما دي بوراتات حفظت ماي وتربت هي 4000 وكلام اتو 10 كيلومتر اكرت بأمن 37604 وحتى كيلومتر بتربت كم سلي هما زياد مت وسسة وسس ألف متر مكعب أشرعات كم تشاكا عند حبرا عدد كزانات ورهياتات ما من حمسة وكل ايدي مت وسلاسة وسلس كم عبا أفهما دي بدنقو بسيد أسرات أقليم مقب بمقباية تقييم كل سنة من 400-600 ميليمتر زلام كم ركب عند شرحة التلا مدة التلا من ناقل لتعمر لك قدر زياد 36000 هكتار لسعة وحتى مئتيت لتحرسكم هلا أفهما
0: دي مدينة كرن مناسبة 35 عيد حرية إريتريا سامن حرية مدارس قبه ليت لسامن من يوم ساعة سك عصر ساعة مايو لاتزان حواراتات ترجمت وحزوت حرية دي بدرسة قلسباك أبو أوروت جانب دي بتايان تطورات قدرت وعادات فن دي جانب بعد هيني مهم كم سلطة شرحام للتقدم هلا برنامجات اف صور دراما اناشيد حركة بسر كلاس تنيكس اشعار وبعد لكم كمتو اللي كنا دي بنتو وحدة عادات وريادة وعافية بن للدالة من كل عقلي مع سبلا توكلوا لشاركوا دي بدروس هوية وعافية لركز جكراتات معلومات عامة ونقاش كم سلقبة وكيلة ايرينا حبرات دي مديرية أقردت من يوم 23 أبريل لسك يوم 7 مايو حريان مسؤولين إدارات دوائح وممكرح الشغل قبا لدي بعصر سس إدارة دوائح لقبا حريان قلا قدم إلا لعلو قل تبدلو وحدايس قدمات إدارة قلها لكم سلطو مدير مديرية أقردت السيد إساق طعم شرحام لتحروا مدراء ومماكر الشغل شعب وحكومة لعرف عيهم تمسؤوليات عند فهموا إبقع قل قدموا وما تنظام شعب قل أتردوا بمسابال قل شكوا عند أتفاق أداء السيد إساق لا حريان كفالنا إلى قدمات إدارة قل سنة وشعب من قروب قدمات شافق وصافي قل ركب أرضية قل تدفع لقب جهدكم تشرحا لحريان دي بإدارات دوايح درات أندرايب دقسي عالباناي إنكرني عدردي شلاب قستي سوليب حواقو وولت أبرق وكار شاملة تاكم سلهما دي بقابت مدينة قردت لهلايا أربع إدارة دوايح دي بقابا دي بحريان حمس أوالد أنسات بهلت سلس مدراء وكلئ ممقر حشقل كمسال تحرياما وكليرين حبرا درسة مدرسة حرس وتكنيك حقات دي بقانون لبوم تفهم إن دعبا من جرائم وعقاب قل الجملو قائد بوليس أقليم عن سبق كولونيل لبسو تسفى مكايل دي بيوم سمان مايو دي بهبيو محاضرات ليكا قدما بدرجة أقليم دي بحلف السنة لجرى جرائم وعقب مثل جريو كسار دي ممتلكات بتفسير لقدما كولونيل لبسو جرائم وعقب دي بدهر درجته قل لتكره وقالوت وفزاعات دي بلا ركز برنامجات في قريسان يتتركب منكم هليت اند حبرا درسا امن وسلام مجتمعهم اقل لادمنو دورهم اقل اقدو تحسبا مسؤول دافع الجرائم ميجر كبروم نقدي بجهتو لبسح جرائم بشباب لجر سبت كبا شباب درسا من جرائم اندريمو دي بدروسهم اندركزو مستقبل باريه اقل لادمنو تفانا درسة بجهتهم لا تهي بيوم محاضرات يبقى معلاي وراتاتهم مهم صبتو قل التلالة فانو بجهت بعدد قائد مركز بوليس مديرية حقات السيد نقاس التقستي ومسؤول دافع الجرائم السيد هبت مريم نقاش من وره فبراير سك وره مايو دي بإدارات دواي حشيشاي شباك بادوب أشرا أونجلي عدفاكاي وعدري التكمسل هما عد عمر ومدينة حقات محاضرات بوليس كمسل تحيبا وكيل إيرينا حبرا اللي بشبه درستي بعمل لها حركتهم قوانين ترافيك قل حشمو قايد بوليس ترافيك أقليم مقب ميجر هبت قبرو دي بيوم أسر حتى ماي دي بمدينة أسمرة مثل درسة مانبتايت ومقبايد درجة مدرسة موديل دي بودي اجتماع ليكا قدما دي ما تنفعو زرقيا بدرسة اللي تريها ملي وكيدة قانون اندي ركز حبر تفصيل لهبا ميجر هبتي قانوني آمروت من رفع مسؤولية سبت إيل أدحن درسة أروحتهم من بقوت ومدرة قل أدحن فهمهم ديب قانون وأشاير ترافيك قل عابد فانا مطور حد قيس ديب تلمت مبل مبرها السوقوت كل قوت نفر ومن والعل ديب حتى عجلات مطعان وبعد سبب عجلات بموم لجرة ديب قبي ديب مقب زرقية حجب واتل هي كوبريت اقر كمسل هما زيبرا وسيما فرو بواجب إيمات نفعوتية بسب اقر لقب كيدت كمسل توما أبرها

0: قدير تمشي تمشي تمشي، كل ما تمشي ترمي، كل ما تمشي ترمي البلي تقايس 4 ولا 5 ولا 6 ولا 10، كم هو القدرة البحر؟ في بلي ترميها تقايس تقايس تقايس، تقايس. شوية شوية شوية شوية تقايس.
1: بحر يا قند مدبرو اب عدن عمال اب زبحال دسيت غيرو كاب 1970 كساب 1977 كسرح دهر مصنح سنكت يا مونغو يمنن ايتيوبيان استفطري طبق زمدنا مدبرو ناب السودان سواكين استبحله ودب كغا استغديدو
2: همن غازنا درغي مسمته درغي كومنست سزخونه عدن مس درغي خوينا اب حصر غزي غازو تباهلنا غازنا لا إذن قباب بن عباس سواكن أتينا مالت قب سواكن كمان سلسة والحز كور بركة زعط ولا كذي تبحريا قب تي قب سومالين قب عدن تقع عدن نبرت نبرت يكون أبزم إذا كمان شوية تم عسكرات عند اليوم غير مدادي يكون سنغي يكون ملاس كمان سلتجمره سلسة والحز كور زعط ولا كذي قب سواكن نعجيك من ملاس نيم من لاس ناي سنجن ناي سبن تي أدلاي زخوني طلبات ناي ميدا مالت
1: بحريانا بسودان دحر مقعزو بتزنبرا عقم السبت راي اتزنبرا سعق سرحان من كسقاس بحرن كأمام سلزي تخالي زيادة نمدل دالون معبايون كام ميدا كاب استفلالي أهدوتات عقم السبنا بحريا كم سنبر تجيرو زمدل دال عقم السبت زدما ناك أومان أودا دبان بحريا ايرو نتاخذو كم زدلدل غيرو اتناي قعزو مسمرات دما كلو كابسوا كينن كابس غير بحرنا ميرا بقصال بممللاس كابت زنبرو زياده 5 عبن كم صفحن كوينو
3: كابسوا كين كم قند معسكر كوينو خا انتاي زغبر مقصاصات نيرو مست مدرخه زنفلنا يا خا نابنت ني بعل قلعالو وي انجل كبابي زي سمين دانكاليا مالتي كاب بعد بورسدان تدقسكا ابدي انترناشنال واتر وي مقطق عندما يحسكا بمبرق دهلاك نقل على تاعت مالتي معناته زي دحسمر دحر مسمر زوا مبرق تبع الاسبوع عز نمر دحر مسمر نحنا سلاز نبر مالتي قال كاب سواكي نبعال جيزان نبعال اليمن كمون نبعل بربرة سومال مالتي أبزون من قصاصات نقبر ديرنا مالتي نقبنت نبعل بربرة من قصاصه مستش عز نبرة هوت ناي سومال صبغ زمدنا تات مسانا تفعل لينا أسوار متحجزات بس لازم نبرة كابزي نجمع جماعتنا نبعل راس كسر كباب يخون ويدم كباب ناي السودان أبزي نراقف مالتي كابزيس نابزي نمال لس كم زنبرنا
1: قاب كل زقو عزوزي كمتن عين الجيلة وحيسكا نمعالتات كتكتسل مسمع بلن نفاسن كمون مسالعين نتبانة تكاتل أخو خاخت في تسمخال مالت الزهرلو قاب نبرق زيمان نمسابك بدهو زخل كعزوي نبرن نابالات بحرياقن بزيش قراد زمسوارن سقارن نبور معالتاوي تعدل تيوني

0: بعد لما نوصل ما ريت كنت سمعت توصل مغيب.
1: لو مبتغى عدي صباحا ما أغلق عدي

طاب أوقاتكم وكل خير من الفضائية اليوترين، نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. استثمار فوق 35 مليار نقد لتوسيع خدمات الاتصالات. الجالية الإريترية في بلجيكا تحتفل بالذكرى 35 للاستقلال. تطور مشجع في سلامة الإنتاج الزراعي. تفشي جديد لفيروس الإيبولا في الكونغو ويسجل 65 وفاة.

انتيام حرست مجموعة بريكس دون إصدار بيان مشترك. الهند توقع اتفاقيات مع الإمارات بمجالي الدفاع والنفط. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أن استثمارات ضخمة تجاوزت 35 مليار نقفا نفذت في قطاع الاتصالات خلال الفترة من العام 1991 حتى العام 2026 بهدف توسيع التغطية الجغرافية لخدمات الهاتف والإنترنت وتعزيز البنى التحتية للاتصالات في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح وزير النقل والاتصالات السيد تسباس اللاس برهاني في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن المشاريع المنفذة شملت استبدال معدات شبكات الهاتف الثابتة القديمة بأخرى حديثة، وإنشاء خطوط أرضية جديدة لخدمات الهاتف الثابت والمحمول، إلى جانب تركيب 184 برج اتصالات وما يرتبط بها من تجهيزات وبنى تحتية، فضلا عن إدخال خدمات الإنترنت والعمل على توسيعها بصورة مستمرة. وأشار الوزير إلى تنفيذ شبكات هاتف أرضي جديدة في مدينتي قردات وعدخالة واستبدال الشبكات القديمة في مدينة عصب، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة وتحديث مماثلة في مدن دكمحري وكران ومصوع وتسني وعد غيح، وكذلك في معسكر القوات البحرية. كما تم في مدينة أسمرة إنشاء خطوط جديدة بطول إجمالي يقارب 73 كيلومترا شملت مناطق أخريا عداق حموس حزحاز مهرمجرة ووسط المدينة. وفيما يتعلق بخدمات الهاتف المحمول، أكد الوزير أن التغطية الجغرافية بلغت 90% بفضل الاستثمارات المنفذة، مشيرا إلى استمرار العمل لإدخال تقنيات حديثة تواكب متطلبات البلاد وتدعم خدمات الاتصالات الوطنية والدولية. وأضاف أن سرعة خدمات الإنترنت التي بدأت في العام 2001 بنصف ميجاوات ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية إلى 1536 ميجاوات مع إدخال خدمات الجيل الرابع. كما أوضح أن مشروع توفير خدمات الإنترنت عبر الواي فاي في المناطق النائية خارج المدن والبلدات وصل إلى مراحله النهائية. وتطرق الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، في مقدمتها صعوبة البنى التحتية المطلوبة لتركيب أبراج الاتصالات، إضافة إلى الطبيعة شبه الصحراوية وارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق، مسمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها الكوادر الفنية وشباب المتخصصين لتحقيق الإنجازات الحالية. احتفل تجالي إريتريا في بلجيكا بالذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. خلال الاحتفال الذي يقيم يوم 9 من مايو في بروكسل، أكد سكرتير الجالية الإريترية في بروكسل وضواحيها سيد جرماي جبريهوت في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الاستقلال الذي تحققه ويصان بفضل التضحيات الجسيمة يتطلب مواصلة العمل من أجل تعزيز مسيرة التنمية، مشددا على أهمية تقوية التنظيمات الوطنية وترسيخ الوحدة الوطنية بما يساهم في تعزيز دور الجالية وإساماتها الوطنية. من جانبه، نقل السكرتير الأول في سفارة إريتريا ببلجيكا سيد ميكيل تسفاي تهانيه للشعب الإريتري وقوات دفاعه بمناسبة عيد الاستقلال، مشيرا إلى أهمية رفع مستوى مشاركة المواطنين المقيمين في الخارج ولا سيما التنظيمات الوطنية في دعم مرحلة التنمية التي تشهدها البلاد. وشهد الاحتفال حضورا واسعا من أبناء جالية بمختلف فئاتهم العمرية، كما تخللت فقرات فنية وأناشيد وطنية عكست روح المناسبة وأضافت على الاحتفال طابعا وطنيا مميزا. أعلن مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان بأن الخدمات التعليمية في الإقليم وصلت إلى 93% على مستوى إدارة الضواحي بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلت خلال السنوات 35 الماضية من الاستقلال. وحول انتشار المدارس قبل الاستقلال، قال أن عدد المدارس كان يقتصر على القرى الواقعة على طول طريق مصوع أسمرة باستثناء المناطق التي كانت تسيطر عليها الجبهة الشعبية. وأوضح أن عدد المؤسسات التعليمية قد ازداد من 28 قبل الاستقلال إلى 684 حاليا. وذكر بأن هذا الرقم بالإضافة إلى رياض الأطفال التي تم افتتاحها حديثا قد ارتفع إلى 849. وقال الأستاذ رشيد أنه تم بذل جهود جادة لضمان الوصول إلى التعليم في جميع إدارات الضواحي من خلال إدخال برامج عريض في المناطق التي يبطنها الرحل، وإرساء مدارس في الداخلية في نقفة ومدارس شبه داخلية في دوحة. وأشار إلى أن الجهود المتواصلة لضمان

الحصول جميع المناطق المتبقية والبالغة 7% من إجمالي إدارة الضواحي على التعليم. توجد في إقليم شمال البحر الأحمر 103 إدارة ضواحي في 10 مديريات. أعلنت وزارة الزراعة أنها بذلت جهود كبيرة لضمان سلامة المنتجات الزراعية في الأسواق خلال السنوات ال35 الماضية من الاستقلال. وأوضحت ازدياد عدد المؤسسات التي تضمن سلامة وكفاءة المنتجات الزراعية في مصانع المعالجة من نحو 7 في السنوات الأولى للاستغلال إلى أكثر من 75 مؤسسة. وذكرت عزيز نقاط الحجر الصحي عند نقاط الدخول والخروج مثل مطار أسمرة الدولي وموانئ مصوع وعصب وتنسني من حيث القوى العاملة والمعدات والتحكم في المنتجات الزراعية التي تدخل وتخرج من البلاد ونقلها مصحوبة بالنماذج والشهادات الصحية المطلوبة. في غضون ذلك ازداد انتاج المحاصيل المختارة من 700 كنتال إلى 6000 كنتال سنويا في السنوات ال12 الماضية. بالإضافة إلى ذلك تم التخلص من أكثر من 360 طن من المبيدات الحشرية منتهية الصلاحية والمخزنة منذ العصور الاستعمارية بإرساله إلى الخارج للتخلص منها وفق المعايير الدولية، وذلك بعد عملية الجمع التي جرت من العام 2007 إلى العام 2017. وأفادت الوزارة التخلص من 46 طنا من الأدوية واللقاحات البيطرية التالفة والمنتهية الصلاحية بطريقة موحدة في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة. وأوضح قسم الخدمات التشريعية والرقابية في الوزارة تنفيذ أعمال مصحوبة بالتقنية التخلص بأمان من المبيدات الحشرية في أكثر من 6500 حاوية. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاتس فاميكيل ندوة لمنتسبات مختلف وحدات وزارة الدفاع تناولت خلالها دور المرأة في مسيرة النضال والتنمية الوطنية. وخلال الندوة التي أقيمت اليوم 15 من مايو في مقاعات معسكر دندن بأسمرة، أوضحت السيدة تخان أن الجبهة الشعبية أولت أهمية كبيرة لترسيخ مبدأ المساواة عبر العمل والتنظيم والتوعية، الأمر الذي أسهم في تأسيس الاتحاد الوطني للمرأة في الأراضي المحررة خلال نوفمبر من العام 1979. وأشارت إلى أن المرأة حظيت خلال مرحلة الكفاح التحرري بفرص واسعة في مجالات التعليم الأكاديمي والسياسي والمهني، كما مكنها من المشاركة بكفاءة في مختلف ميادين النضال بما في ذلك ساحات القتال، حيث تولت العديد من النساء مواقع قيادية وأدوار بطولية في إدارة المعارك. وأضافت رئيسة الاتحاد أن الحكومة الإريترية عقب الاستغلال عملت على إلغاء القوانين التي كانت تنتقص من حقوق المرأة، إلى جانب تحديث التشريعات بما يرسخ العدالة والمساواة، مؤكدة أن هذه الخطوات شكلت امتدادا للقيم التي ترسخت خلال فترة الكفاح الوطني وساهمت في الانتقال إلى مرحلة جديدة من تمكين المرأة. كما أكدت السيدة تخان أن الاتحاد يواصل توسيع أنشطته التنظيمية داخل البلاد وخارجها بهدف تعزيز المشاركة والإسهام الوطني للمرأة الإريترية، داعية جميع النساء إلى مضاعفة الجهود وتعزيز المشاركة في مسيرة البناء والتنمية الوطنية. شهدت مديرية غردات خلال الفترة من 23 من أبريل إلى 7 من مايو إجراء انتخابات لمدراء إدارات الضواحي والمسؤولين التنفيذيين في 16 إدارة ضاحية. وأوضح مدير المديرية السيد إسحاق عماي أن هذه الانتخابات تأتي بهدف تجديد الكوادر الإدارية واستبدال من أنهو فترة عملهم، إلى جانب خلق إدارة أكثر فاعلية وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأشار إلى أن المدراء والمسؤولين التنفيذيين المنتخبين مطالبون بالاطلاع بمسؤوليات الوطنية والإدارية بكفاءة والعمل على تعزيز التنظيم الشعبي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أكثر سرعة وانتظاما، مؤكدا أن العمل يندرج ضمن برامج تواصل لتحسين الأداء الإداري وترقيب وتقريب الخدمات من السكان. وأجرت الانتخابات في إدارات دارات وأندوريب ودكسا على لباناي وأنغرني وعدردي وشلوب وقسطة وسليب وحواجو ولات باركاك وكارشملا، إضافة إلى 4 إدارات ضواحي داخل مدينة أغورداد بحسب إفادة مراسل وكالة الأنباء الإريترية. فقد أسفرت الانتخابات عن فوز 5 نساء بينهم 3 مديريات لإدارات الضواحي واثنتان مسؤوليات تنفيذيات.
قال الدكتور مدهني ماري.

قسم جامعة سان دياغو في كاليفورنيا أن الذكاء الاصطناعي هو تقنية عصرية حققت نتائج عظيمة في مختلف المجالات ويجب العمل بها بجد بالاستفادة من الإيجابيات ومكافحة الأضرار. وشرح الدكتور مدهني في السيمينار الذي عقده في 13 من مايو لموظفي الخدمة المدنية وطلاب تطور الذكاء الاصطناعي على وجوانبه الإيجابية والسلبية ومساهمة الذكاء الاصطناعي في مجال الأكاديمي والخدمة العامة. وقال أن هنالك مواهب ومبادرات في إريتريا ليس لنكون مستهلكين فقط بل أيضا منتجين في المرحلة الرابعة من الثورة الصناعية. وشدد على ضرورة إدراك أهمية الذكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة والطب والدفاع والخدمات العامة. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي سيد جيرماي جوبرو أن السيمينار عقد في الوقت المناسب ودعا جميع المعنيين للمساهمة في الجهود المبذولة لتشجيع الابتكارات التي تقدم حلولا للمجتمع. وقال رئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ ولاي جوبرو أن نقل المعرفة هو انتصار أخلاقي مضيفا أنه من المهم مواكبة العصر والتطورات الحديثة. وحث الشباب على تحديد اهتماماتهم على المستويين الفردي والوطني وتكثيف جهودهم. قدم الدكتور مدهني ماريكوس حتى الآن تنويرا معرفيا في مجال الذكاء الاصطناعي لما يقارب من 40,000 موظف وطالب في جميع أنحاء البلاد. الأخبار العالمية مع تفاصيل قصيرة. قالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم التأكد من تفشي فيروس الإيبولا في إقليم إيطوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكرت المراكز وهي على هيئة الصحة العامة في أفريقيا في بيان أنها ستعقد اجتماعا طاريا في كونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والالتهاب والتأهب والاستجابة. وأضافت أنه تم الإبلاغ عن حوالي 246 شخصا اشتبى في إصابتهم و65 وفاة معظمهم في منطقتي مونغوال ورمبارو الصحيتين وعن 4 وفيات أكدت الفحوصات المختبرية إصابتهم. المرض الناتج عن الإصابة بفيروس أوبولا خطير وغالبا ما يسبب الوفاة. وذكرت المراكز أنه ينتشر من خلال الاحتكاك المباشر بين سوائل أجسام المصابين أو المواد الملوثة والأشخاص الذين توفوا بسبب المرض. فشل وزراء خارجية من دول مجموعة بريكس في إصدار بيان مشترك عقب اجتماع استمر يومين في نيودلهي ما دفع الهند التي تستضيف القمة للاكتفاء ببيان رسمي كشف عن خلافاتهم. وطالبت طهران من مجموعة الاقتصاديات الناشئة بالتنديد بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واتهمت الإمارات الحليفة للولايات المتحدة بالتورط المباشر في العمليات العسكرية ضدها. وقالت الهند في بيانها ووثيقة نتائج الاجتماع تباينت وجهات النظر بين بعض الأعضاء بشأن الوضع في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مؤتمر صحفي دون أن يسمي الإمارات بأن أحد أعضاء بريكس عرقل بعض أجزاء البيان. وأفاد بيان الهند بأن أعضاء المجموعة عبروا عن مواقفهم الوطنية وتبادل وجهات النظر متنوعة. قالت وزارة الخارجية الهندية أن الهند والإمارات اتفقتا خلال زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات على إطار شراكة دفاعية استراتيجية وذلك في إطار سعيها لتعزيز العلاقات في ظل حرب إيران. وأضافت الوزارة في بيان أن البلدان وقعا أيضا اتفاقيات بشأن الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط وتوريد غاز البترول المسال. وفي إطار هذه الشراكة الدفاعية الاستراتيجية اتفق جانبان على تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية ومجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتدريب والمناورات والأمن البحري والدفاع السيبراني والاتصالات الآمنة وتبادل المعلومات. وقبيل زيارة مودي أفادت مصادر هندية لرويترس بأن رئيس الوزراء سيناقش على الأرجح اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الطاقة كما سيسعى للحصول على دعم لتوسيع الاحتياطيات الاستراتيجية لنيودلهي من النفط. في إطار صفقة تبادل أسرى واسعة بين روسيا وأوكرانيا جرى تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق حيث تبادل الطرفان 205 أسرى لكل منهما.
وتعد هذه العملية واحدة من أكبر صفقات تبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط جهود دبلوماسية متواصلة تهدف إلى تخفيف الجوانب الإنسانية للنزاع. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن كلا الجانبين أفرج عن 205 أسير خلال عملية التبادل التي جرت الخميس. ونقل الجنود الروس الذين أفرجت عنهم أوكرانيا إلى بيلاروسيا لتلقي الدعم الطبي والنفسي قبل عودتهم إلى روسيا. ومن المنتظر أن تستكمل المرحلة المقبلة من الصفقة خلال الفترة القادمة وفق التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين. عناوين النشرة مرة أخرى: استثمار يفوق 35 مليار نقبة لتوسيع خدمات الاتصالات. الجالية الإريترية في بلجيكا تحتفل بالذكرى 35 للاستغلال. تطور مشجع في سلامة الإنتاج الزراعي. تفشي جديد لفيروس الإيبولا في الكونغو وتسجيل 65 وفاة. انتهاء محادثات مجموعة بريكس دون إصدار بيان مشترك. الهند توقع اتفاقيات مع الإمارات في مجالي الدفاع والنفط. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

0: شباب اللي جاردين لحيسنا يناريمني.
1: يا سلام، أكان فنانين تحريك والله يا سلوى.
2: أيوة
3: والله يا مان، حلو حلو فوجاجيتك.
1: أحسن أحسن والله يا جماعة.
4: تمام يا جماعة الكير، دي ما احنا دي بقاعات دبو أحسن برا دفقرنا شمال برود من زبط الحيس.
0: وفنتي تقبق لنا وحرز ذكرتي تبدي.
1: لا لا قروا
0: ولا كيف يا شباب.
3: الله أكبر، حلوة حلوة قروا والله.
1: أحسن يا جماعة.
3: أحسنتي.
4: إيه شاكر، من مع الجردين إجازتنا دي النسي عليك الله يسورني.
0: أبانو تابانو تنح
1: صبر ودا يا شاكر، تعنكاي لس برا يا أخي.
5: إلهتو لا مهليت يو.
1: وكيف يا أخي؟ ما معروف يا أخي.
4: بعالجردين
6: مرحبا مرحبا مرحبا أولاد، مرحبا بهم.
4: كل ليكم يبا.
6: الحمد لله الحمد لله.
4: ما شاء الله هو عالكم.
6: صلى الله ليكم
4: ما شاء الله.
6: مرحبا بهم مرحبا بهم يبا.
4: يوم تحنات اللي جاردينكم قلنا على الحزينة وإجازة ما نتعلم منكم اللي نيبا.
6: حبابكم عشرة جاردين كمتو. مالكم طيبة.
4: مرحبا مرحبا.
6: بس تفاقع فوق وعامل يديكم إن شاء الله.
4: آمين آمين.
6: ما يبل هلاكم واللي ما اعتلتي عن هلول حزيكم وتحصلوا له واتلها وصحكوا.
4: بارك الله فيكم بارك الله فيكم يبا. مرحبا مرحبا
6: مرحبا بي. مرحبا
1: بارك الله
6: جاردين جاردين
1: فيكم. بارك الله فيكم. ها جماعة
3: شكرا شكرا شكرا
6: مرحبا
3: شكرا يبا. مرحبا مرحبا
1: حبابو.
2: ايوه حلايه فناني تبريحنا يا دي جي.
4: طوالي
1: حليت فوجاج بالله قلنا ساسعتو قلنا كسكستو.
4: ابشر يبا. طوالي

0: فارس شهيد حامد إدريس عواتي السنة 1961 اتبر أدال مثل حودام مليامو كنا بهلتو اللي يومتين أبو الرهلة اللي نبرهت فجر بزحام قل شاركو التوتو بهلتو
1: توقت لهي عواتو وجمعتو ابقى لقدامين تعينو للبلومة يتحقلوني
2: هتام دي بسنة 1961 اللي يوم لهلينا دي ببرهت ورهيت ومسكوبت وناي فجر مستقبل عمار إريتريا بواضح امبلشك لترأيهم عليك.

0: يو سلام عليكم.
1: مرحبا سلام. مرحبا مرحبا
0: يا سلام ابيراك حقوت اللي كله كله عجبه كتر اللي شغلكم وقايكم يومتكم سرقكم مره فتيكم اللي اران شيء حبيينو انت ابتح قهوه متصابيلين تفضل اهنكنا.
2: اهلا شكرا شكرا ربنا ابو ربنا
3: يا سليمان اندي بعنا الا مناسبه حتى سبتمبر اندي لا ما سنقوك قال ابلا عليك الله.
4: ايوه
5: ابشر بكم يا شباب.

سنقوكم سنقو قلتني تاريخ شعب إريتريا تاريخ أبوكم حوكم وحواتكم لقداميام تاريخ حبن وفاشتو أبوكم والدا

0: سلام لملم دحان دو عيلكم
1: اهلا اهلا مرحبا ميزا
0: دحانينا همي كنيا
1: زيك ان شاء الله
2: ميزا ما مرحبا كمي كينا
0: امي دحاني خمس فرحنا يكونت اكو دا بعلي تعابياتو
2: بعلي تعابياتو انت مالتكي
0: مالتسي تعنا دحاني وبزح سكا في كونان مالتي انت دا تصيد حاتتكن
2: نمن تايدو دحاني خيلكي دحانكا فرق فرق اذا سمع مالتي سي حمسه خميتي حق عندي لالا
3: بدم دخين امبر بمنصر ترغم قالات حقي
4: ايوه ابتمرت خمان يا جماعه الكير نطبخ شويه على واحد ونص خفيف نحرك كينو نموضا يعني قربه خمسه لخاي زقمقم
5: اتحقهم با طبق ازي طبق ما حلفيا دنكي كالوت بلا قالات نهالو ناس صينا وعلنا نحزه
0: امو نايمو يكو ابتعنا زي كونسي اب اتحس

0: أنت ميزان بحد أبيته خمسة يكبر نورين دي تجيرات كثير سبيتي
1: ويسمع متجيرة دي
0: ولا في حفرة كأنت تجيرة دي تلي

0: كم زيكبر نورني بحوم ده تصاوت يا
1: مسفن كاب قريش تبل بزعمان تاي تزاركم زلها قدم بانقرن
2: نما ما رها بسعز زلنا مرهاري مهبابي خيا
1: واه زي أبو هو نحجي حانتو حاتي ليا أي فالوه اللي بحنسا إيزو حطو إيلاتني
2: واه أنت ما رهب

0: ሮብ ለይ ባዳ
1: የ አሳባ
0: ባይስ ኪ ተማና ጻላ ይሆባ
1: ማንተስቲ አሳባ አጣለስ ነህ ሚያሽ ሆይ አሳባ
0: ነጋ ነጋ ተለታ ጉሁ መዕሩፍ አዳሁ ፈራካኒ
1: አበይ ታይሬ كيف وعدكم؟
0: مرحبا دحان بوالكي
1: صحيح لي أزلو
0: أفزي تخزل لخي
1: هو ألا سيب لكم
0: دحان دحان أفزي أقرب كعرفية قم دكي
1: يا حسب بتعاودي لين ما نقوم سنتان شيء
0: نقا نقا
1: أنا قوم بسين هكي هكي دي يا حسب عرف في شي تلاديكم كداتي
0: كادو قانتهو عرفيه مكانين قباك تمليجا عارد السقط كيا عرفيه مفهوسو قيم إن شاء الله لكولو دو عرفو يعكي
1: أنت كوه يا حسب أنا بسا اتعلمي دكتورة إكي يا عسيناً أملال الدربان كوينا باريتين حاطو مكايني يا كيكينا تاكو عمر لي عبنا مكي بارا مكي يوكبه إشيه ساورا ديدي كاتينا سينك قد لي عصابة يوحين دي
0: أما همينة نوكوبا أما همينة أمانا تامعوك إنو
1: روم لحاتي إجو نوكوغت قطية تخلي إخت مرتغي هريت أقام اللووي قرا حاك إبوي كاري حاك إعا كسام شارجك فلت باتسح أداني تبيل جاءت وطيرة فعتي يعني را لحركة تنقل على أساس الرعاة عمد سي حتى مرعا بهالي كلها كلها أنا تكوتي أقرده كابز خيش نشع على تقيرو بغاقها السعيبات
0: إيه سنعي نقا نقا نقبا عمر كحرية إن كد كنت نقيت بيتم إن شاء الله كدولي تماعك حقيك نكها عزمك الله حكي ندقو معروف عرفه
1: إيه يا حسبة كافي سالس مكان جمعت هذاك يفتيني متنينها أنا من قتاسنك الله حقامكو سكي كانت هلسنا هسقربه
0: نقا نقا قبا كافي سكي إنهك النبيتو اليوم بقبا تما كل حياة كاناتي ساعة لزيبو النادية قدباني نبور كتاك حبزة كذك انت الوش وش وش وش كنيو كان هدو لي نقا تما عديلا وحريشكو هسقرب
1: معي عصبة
0: سنة يتقوالي
1: بقيري
0: كحتك كندا بالكتا نايبا أمو يكدان كمي مسئول كن
1: تتبق عديكو حق سيلة ناسي مقرفوة
0: ما شاء الله
1: أبيك تتبق
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: أبيك هاي ريقن تنج أما دبالك مناخدة معنا بيحقو سفو غريبي صباح سمتن صباح سمتن ديو
0: هرى هرى كابت كارو عفون جاما عتير غمال الكنية السخنت رأي تحمقا
1: لوبك أبيك هاي ري لوبك نعي أبيك هاي ري أبيك هاي ري
0: ما مرعيش تانا بكيري ما مرعيش تانا مزيوم سيري مرعالو والله تاكو صغيري سنعي هتقو عاركي انت خلق مقابل ايه دولي هتقو عاركي
1: عدسنو مرعيش تانا تبدي اسير حجه مرعاول كيف تحاسني قرم صحبتا بوكي عطرات ما انا نبي حدا
2: ما تيري قاعد الا لما عندك كذا بس نديت او عياموني
1: قراري بحسن
3: كنت مياده هلا مدين مدين انا بعت دوري انا خاف عيل مكرتن وحي وتدي كذا اسمي ما
2: بالقاعد اللي تنطق على عربي فرتو فرتو تو وعدت ما عليك يا ها انا ما كنت بعرف
3: موقعين

0: Ela é Quindi, qui, tieni a bala ma che mi ha. Aina ha avuto, che lì ti sta dando. Wallahi ti ho detto, eh? Basta un mangio di tavassa, di lì garba, ciocqua, ciocqua, ciocqua. Quanto fa? Quanto fa? Quanto fa? Quanto fa? Quanto fa? Quanto fa? Quanto fa? Quanto fa? Quanto fa? Quanto fa? Quanto fa? Quanto fa? Quanto fa? وبعري
1: عيديني
0: نعسك بجا قوم امسح تكون لنا
2: وين حسين قنبلي
0: مرحبا بخير
2: وين حسيني
0: هاكينا حسيني
2: انا دسيني الحمد
0: لله هاكا ولدك فين عندك انت تبري
2: ثاني انا لو غزا غير عرفت غزا لو باكا ني كوسا على الحوت تاع ثاني اوكيني قادين سكاي وتقعد البطاق على زك هيك ثاني مالي
0: يا ما شاء الله سكاي ولا بيتان مدبي معك هاي اسكنا بربح انت
2: ثاني مالي ما

0: ኣቶም ከዓ ነራ ኣቲ ክንደ ዲኣ ክትፅቡቅ እዋይ ትኮኑ
1: ታዲኒ ቃይላ ከዓ
0: ኣንቲ ቃሕጥራይ ዚኦ ኮነ ጋ ዘብል መልክዕ እምበር እዩ ዘለዋ እዋይ ነዚኣ ዝረኸበ መቸ
1: ወሕንከ ታዲኒ ከምዚ ከተ ካይካ ዋይ ሓወ ድሃይ በቲ ሓይትበይ በትርጅልካ ተመቃ ብሉካ ኣላዓሉ
0: ግኒ ማለት ክርኣልኪ ብትረብኢትካ ትብነብግርኻ
1: ንቡኣ ገለ ዝረኽብከሎም ጭብጢ ለካ ሓቂ ጭብጥያን ገዳ ዝብትብትብትብት ዘብል እምበር እሞ በቃ ንስኻ ንቡኣ ትምሕረላ ንሳ ከዓ ካብ ስቅያ ፍቅርተትመካ
0: ትምሕረ ይ ከውነ ኣብ ካብ መንግስቲ ገዛ ይርዳእ ዳር ከዓስ ብፍቕሪ ለይዋዝ ንኣብታዊ መንግስቲ ክሕ ኣከውን
2: ወባዝ ሳሒቡ ኣነ መርዕሽተ ካብ ባረታ ንሕሰብ ምትምቶ ካብ ዕድና ኣርዲ ኮትመታ ግን ኣተማተር
0: እንት ኣታ ፅባሕ ንጎ ምስ ፈታሕና ዕጭ እንተሓንፈፈኸ እንታይ ንክንጉነ
2: ኣንተ ሃበይ ሸቀሱ ኣይመስል ኢድ ከተጃ ኢሉ ዝረኸብ ኩሉ ወርቀት ኮ እዩ
0: መን ሂቡካ ሃብየር ፀሓይል ተበልኮ ጎይተትካ ሂቦምን እዩ
2: ኦባይሲ ኣማ ወረቐት ኮታሪታዩ ኣውለት ላብሽ
0: ሊተንታኪና ኣውለት ላብሻ
2: ኣኑ ኣማ ወረቐት ኣብራ ኣለ ብዝያዛ ከዓ ሰናይት ሓፍትና ሓፍትና ከምት እናነቀብ ገላ እንተበለትከ
3: በዛ ወረቐት
2: ገዛሕ በቃ
1: ንዓይ ከዓሎ ንሽቲ ሓፍተይ እንድያ ካብ ቃሊት ወፅእ ኣይብኒ ኣነ ዝበርጉዕ
0: ሞዳሓ እዚኣ እንተሰሪፃ ዝገብረኩም ኣለ ካብ ክልጥ ምስ ፈሽር ግን ህይወትኩም ኣብ ኢደ ከም ዘላ ፍለጡ ስጋ ሳርሒ ዘተሰር ንዓፍን መድኽን ኣብ ሓንቲ ጉጓል ክትወሽ ምኳን
1: ይስስ ትፈሎ ትፈሎ ተዲና ሓወይ ወይ ተዲና ሓወይ ወላ እንተቀዳዲምካ ከም ተጥንሳ
0: ዘይንገብርግር ኣዘለ
1: ዲና ሓወይ ንኣሓርፍ ባኸ ተከፊ ዋዕ
0: ኣዎ ኦባሳደ ሻዕቢ ኣኩታይጋ ፈደምኩ ኣዋላ ሚያቶቁ ሓንቶሊ ክንተሸረርግ ኣምሰራካ ሽለይ ኮደጉም ተፍዕንኩ ኣበሲንቴ መንደር ኣብተንጉሰግንኮ ወርሸ ኣማ ጌዳ ስሪ ጥንቃ ኣንፈርሽሹ
2: ኣብሲ ኣብሲ
0: ኣብራሂ ቶል በለክ ሓሎ ሶሕቢና ሳዑዲ እኒኮ هاي ميلكا يتفهم هذا تاريخ
2: دين اتي طاطو حنت قالتو امك راشين بقى حاو يقتل هي مسؤوليه قوسو يقتل كيف برز ابا عمره تشدر اتمانيت مني اتمانيت
0: انا كنت من طلب حتى تفكرت ها ترى بس كده هي وزنا تقو قد تاكو دغم ربحت مني تدغ يا كوكي بها يلا كنتي سبت اما كانوا دي كابين المكان كي يا حسابين مكانتا يقت الله بوا
2: ايوه تمام تمام
0: لا قاعد ثاني ثاني هيا وصل
3: روب لي بارا
1: يي
3: باهس كي تمام وركوس يوب باهس كي
1: ننتس شي عصبه اي هي عصبه تبيدا ما ندسنا الحبيب اللي قبل يقدله
3: نغا نغا كوبك شين اللعيا صبروا شين اللعيا صبروا نغا كني كوبك
1: بو خيره
2: مرحبا سنيت قالك
1: كما يعلكم
2: دحاننا الحمد لله
1: انت خمي غير هاري مو متكن
2: متكن
1: ابو خيره اديك احشنن كوينم بر نتي مرخكم نيره نحاسب نجي كن زين مشى الحريره زحت زلوا انا حاجزكم هناكم قبل لكم الى متى
2: حشوادو كاميلا
1: دحانيا دحانيا ابويا باقوم تسمعوا
2: دحان دحان دحانيا كوزلكم اي تمسي بلا بعليك غدا ان شاء الله
1: ابوي كيري تخمين لي حسيوم
2: ما
1: مشيت انت غنديك تشكني وي كم زيل كاسك ساعه مع حسيوم وي
2: دحان دحان سنيت قالين اي زي سلامتنا هناك لميدنا هنا جناسي اذا كله اقافعونا فغيروسي هندبت محرت والله هندعي هاي ترد عني قلت احاسبه خوي نبت فاخذ فاخذ سبسب الكهي هاي تعسين يا خانه خيرا يتطع سمك يو
1: شكرا
2: تاي لا تحجب شو هذا حن
1: حن تبي كيري كستيني بي كيري معكم كريكم الى مسمت اخوسي تخبط حكم كلخو دينا خا نربل كم زتمتان نحدار كم زدل يعني عليلوني دحرنا عات دليا خونكا نوبا امحار الله فتح يوم اليو حق حي سوق سمعني ها ربل خا انا جيريا تحبسا وا فتيرلاندي تقبلاتو
2: لبايتي بدي تابي كان برم بكني اهيتني تابي كان ايزي وكا تمسكي على كلوب
1: بابا خلاص انا كافه فانا سين فارق وهاي ابني فارق كوي كي وكا به مارقي انا فارق عمر ادمر عشمه سين صانق زاهره كبك مين يا فيتنا ما لو سنك قلت لي تسعدني يا عصبه خلاص انا خلصنا وينكم عمر وين دور هني يا عصبه عمر وين دور هني
2: ادماسا تايد عدو عدور ادماسا تكمك ولا كدنا دوك يا ها تكمك عدور
1: يا حسبة اي تنيني محلالك يا تنيني تتلقونيكو كيميكي ساهم هنا ما بارات اسقرفونا فدن تنيني اي سنو فكر لكم دي حقي
4: فكر لك دراي افراري حين نمبر معاخن ندخن ابحر قرقات بوتو وكين ايه لني ندخل نسو فكروا اي تقبر اي اي نمقيني وعن حركي بلاي زقرا ما قلو
2: سهلاي اي حل جندي خم قتلكمني انا سادحين من دولك
1: فرحي
2: حد قعلك نزي غير اغا حالف كام ادلينا يا خامو حد قناس در رايا من رايا اح

0: ናብ ዝኸበኪ ዋሪ ሰውራዊ ሰላምታና ብምቕታም ቃልሲ መጀም ኣብዝ ተመረፅካሉ ዳኣ እምበር ከምዝ መረፅካዮ ከምዘይኮነ ኣይትስሕትዮ እንትኾን ሎሚ ግን ከምቲ ምርጫኺ ንስኽን ኣቦኽን ንሜዳነ ክትወርዱ ተወዲኡኩም ኣሎ። ጉዳይ ኳኺቶ ኸዓ መዓልቱ ኣኺሉ እንሆ ኩሉ ተጻሪፉ ተወዲኡ ኣሎ። ጉዳይ ተወክልቲ እውን ከምኡ ዋሪ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ግን ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘየለ ዝበልኩ ዘበለ ኩሉ ፈጽሙ ኣሎ። መስርሕ ቃልሲ ብሃንደበታውነት ዝተኸበበ ነገር ስለ ዝኾነ ከም ቀለምቲ በላሕኩ ድራለይቲ ኸዓ ምንሽር ኣውልዒ ካብ ኣሰር ከዳሓ ኣሰር ስዋ ዓወት ንሓፋሽ
1: ربي لكن احكي لي كوكاينه من القابيانا سنيت احكي لي تدو الهرفه احكي لي ورك نصحه قد قباحك من قابيتو سنيت اوف سنيت
2: ياري بعير اللعجة وحيو والله بتنقص الملكات ها؟ يا رب هيدو انكم ننقص المكة ليك ايه؟ ها؟ ينهي مرأتي ترى
3: ها قينا ده ساري ديني
2: مر مر كوانا قاما قينا عاودت
3: عاودت دا قدامي اغا شغلي بس وبديني ناجي الشاوة قينا عاودت لك
2: ها ها ابتد
3: مر كافة أيد الحيلة عندك مع
2: إيش سنين علينا
3: برك واحدة
2: حيوة
3: أما قد دالي سنة إتيها تيشامانو يتالرد إيش أقايوك تيكالي عدسوا إنت وقت الدكتن برك واحدة
2: حيوة
3: أبا سمتيوك متاوكي كوي أبا سمتيوك متاوكي أما قد دا أتن لمتن أغاني عارد ننقو بعارد درن أما يقول لك أنا صاحبه رعدن قد تلقين
2: ما
3: كافا يمايفا شارلكو كي قانيو
2: تو تيم كبسي تيم يتلي على شو
3: كافاكم مثل لا
2: شقوا
3: كوالي كافاكم مثل
2: كوالي والله العظيم اعطوه
3: الا تقلع دو تقلع حبتها كيدو تنشيم كي مكره وتاغو
2: يا ابو بيت بيالي بقى
3: انا بوسا اناكم كتك كي قدكي بقى بشي تهيكن
2: والله ربي ان كتا مثال لما ميتا انكو نرفق في تيرك
4: تلك مكان كيف نسيبو
2: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا
3: راك انا حميك انت نحن سنين
4: نحن خاب زعابكم ده على النعنى متنا طيب لغا قات حقيسا لو ما عندي ممسايد عايزي كونا نحذارونا لويلة تني
3: بانو ناي تحباز نصدرار زخون داقل تبا كابا ماذا حج ماذا
2: مرحبا
4: انا اقول ناي تحباز نصدرار زخون هاي دون كيني
2: مال
4: والله
2: العظيم يا ها
4: مال قول انت ماي قول انت سأل ماي انت معانا انت حد مرس النزل لخي رملة سمعكي لو مشت من مساعد عايزي كونا محدران امان الميرو محافتي كساب على تمر اخي تنقفاي بلك كن
5: حدر يا كن حدر يا كتر لهم اختي وحاقف كيف حدر انا حدر ما سمعتي
4: واي توسقيت اللي تروح لحفتي انا انا قلت يوم تكبر نخبلو وا قد وصلنا للمدير نكسر
5: انت نكسر انا الحين ما قمت احل دالي ترحب
3: كوري شنو افتي قبل لي كوب هربي من قصب الله هرجه سناي يلا تبغى تكفي انا ذاك ديني مفتاحك
2: لبك لبك سال كنت تبري بوسا بڑا بكين تي دو دغا تمن دكت سفرگه
3: ايوه روبل بكين تنكي وكانه موبا
2: كافة بيك كافة بتك رباي دا بيك أبتا هيك النبا حين طبي طبهم كوبين طبي كوبهم طبي كيبا فينا للدوضة تدو دد دقر

سادتي وسيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفيما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية أستهلها بالعناوين. خدمات التعليم تصل إلى 93% في شمال البحر الأحمر. تنفيذ مهام زراعية مرضية في سنوات الاستقلال بالإقليم الأوسط. حفل غداء للعاملين في التنمية في دكه. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل المحادثات. ومقتل نحو 90 في جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش في الهند. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان بأن الخدمات التعليمية في الإقليم وصلت إلى 93% على مستوى إدارات الضواحي بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلت خلال السنوات 35 الماضية من الاستقلال. وحول انتشار المدارس قبل الاستقلال، قال إن عدد المدارس كان يقتصر على القرى الواقعة على طول طريق مصوع أسمرة باستثناء المناطق التي كانت تسيطر عليها الجبهة الشعبية. وأوضح إن عدد المؤسسات التعليمية قد ازداد من 28 قبل الاستقلال إلى 684 حاليا. وذكر بأن هذا الرقم بالإضافة إلى رياض الأطفال التي تم افتتاحها حديثا قد ارتفع إلى 849. وقال الأستاذ رشيد إنه تم بذل جهد جاد لضمان الوصول إلى التعليم في جميع إدارات الضواحي من خلال إدخال برنامج عريوت في المناطق التي يقطنها الرحل، وإرساء مدارس داخلية في نقفة ومدارس شبه داخلية في أدوبحة. وأشار إلى أن الجهود متواصلة لضمان حصول جميع المناطق المتبقية والبالغة 7% من إجمالي إدارات الضواحي على التعليم.

توجد في إقليم شمال البحر الأحمر 103 إدارات ضواحي في 10 مديريات بالإقليم. نظم سكان إدارة ضاحيتي حاشاكيتو وأكيرو في مديرية دقه حفل غداء لأعضاء شركة سجن للإنشاءات والجيش الشعبي العاملين في الأنشطة التنموية. ويعمل أعضاء شركة سجن للإنشاءات على طريق دقه ساوة والجيش الشعبي في بناء سد في خور هميم بضواحي كيرو. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد عبد الكريم عمر إن مبادرة سكان إدارة ضاحيتي حاشاكيتو وأكيرو تعطي دفعة قوية لبرامج التنمية التي يجري تنفيذها. وذكر مسؤول مكتب الزراعة سيد تدروس كبرماريام إن بناء السد يسير على نحو جيد بعد اختيار موقعه بعد دراسة من قبل خبراء الزراعة والمؤسسات الحكومية الشريكة. من جانبها أوضح مدير مديرية دقة سيد حمد إيلا إن برامج التنمية الجارية في المديرية تسهم كثيرا في تطورها، وأشاد بأعضاء شركة سجل للإنشاءات وأعضاء الجيش الشعبي لمساهمتهم في نجاح العمل. وتم في المناسبة توزيع شهادات تقدير على إدارات الضواحي التي قدمت الدعم. دعا قائد شرطة إقليم عنسبة العقيد لبسو تسفى ميكائيل في اجتماع عقده في 8 مايو طلاب مدرسة حقات الزراعية والفنية لزيادة معرفتهم بالقانون وتجنب الجرائم. وقدم شرحا موسعا عن الجرائم والمخالفات المرتكبة في الإقليم العام الماضي وأضرارها في الأرواح والممتلكات. وقال إن محاضرات التوعية تحقق نتائج جيدة في الحد من الجرائم والمخالفات، مذكرا الطلاب للقيام بدور ريادي في الحفاظ على أمن وسلامة مجتمعهم. من جانبه دعا مسؤول مكافحة الجريمة الرائد نقده كبره الشباب والطلاب للابتعاد عن الجريمة والتركيز على تعليمهم لضمان مستقبل مشرق، إذ ترتكبوا معظم الجرائم بين الشباب. من جانبهما طالب الطلاب باستمرار المحاضرات التي تقدم لهم لما لها من أهمية بالغة في حياتهم اليومية. في غضون ذلك عقد قائد مركز شرطة مديرية حقات السيد نجاسي تخسته ومسؤول مكافحة الجريمة السيد هبتماريام نجاش اجتماعات تنويرية بأنشطة الشرطة ومهامها في إدارات ضواحي حشيشاي وشبق وبادوب وأشرة وأونجلي وعد فاكاي وعد أري وعد عمر ومدينة حقات من شهر فبراير وحتى شهر مايو. على الصعيد نفسه دعا قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هبت قبرو في الاجتماع الذي عقده يوم 11 مايو لطلاب مدرسة موديل الابتدائية والمتوسطة في أسمرة. دعا الطلاب لاحترام قوانين المرور في أنشطتهم اليومية، وهاب بالطلاب إلى زيادة معرفتهم بقوانين المرور وإشارات المرور لتجنب الحوادث وعواقبها، لأن الجهل بالقانون لا يعفيهم من المسؤولية. وأوضح أن التردد في الدراجات والقيادة في الظلام بدون أضواء والدردشة ولعب الكرة في منتصف الطريق والاستخدام غير السليم لممرات المشاة وإشارات المرور هي انتهاكات شائعة من قبل المشاة. تلقى أكثر من 40 شابا من المدارس المتوسطة والمعلمين ومسؤولي التنظيمات الشبابية في إدارات الضواحي دورة تدريبية في الإدارة والقيادة. تضمن تدريب أساسيات السياسة والأيديولوجيا والإدارة والقيادة وأساليب التواصل. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة سيد أزازي برخة آب إن التدريب الذي تم تنظيمه وفقا للخطة الاستراتيجية 50 للاتحاد يهدف لتصحيح نقاط الضعف التي تم رصدها، وحث المتدربين على تعزيز أنشطتهم في أماكن عملهم. ودعا مدير مديرية أصمات السيد محرنة تخلاب ومسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد ملو ستيفانوس المتدربين للتركيز على توعية الشباب وتعزيز منظماتهم. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات التجارية تحرز تقدما، وذلك في مستهل قمة تستمر 2 يوم، لكنه حذر من أن الخلاف بشأن تايوان قد يدفع العلاقات إلى مسار خطير.
وما هذه التصريحات شي التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا الطريق لما وصفه ترامب بأنه ربما أكبر قمة على الإطلاق، وذلك بعد استقبال حافل له في قاعة الشعب الكبرى في بكين. ومع تراجع معدلات تأييده بسبب تورطه في حرب الشرق الأوسط، تكتسب زيارة ترامب للصين أهمية كبيرة، وهي الأولى لرئيس أمريكي للمنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة منذ زيارته الماضية في عام 2017. وذكر مسؤولون إن الهدف من الجولة الأخيرة من المفاوضات هو الحفاظ على الهدنة التجارية المتفق عليها في أكتوبر الماضي، ووضع آليات لدعم التجارة والاستثمار في المستقبل. قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 12 شخصا قتلوا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على سيارات في لبنان، في ظل استمرار الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وتتبادل جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإسرائيل الضربات رغم إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية الشهر الماضي. وتتركز الأعمال القتالية بشكل رئيسي في جنوب لبنان، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أراض أعلنتها من جانب واحد منطقة أمنية. وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل شنت 3 غارات بطائرات مسيرة بعيدا عن مسرح المواجهات الرئيسي في الجنوب لاستهداف مركبات على الطريق الساحلي السريع في منطقة تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان. ذكر مكتب إدارة الكوارث والإغاثة في ولاية أوتار براديش الهندية إن ما يقرب من 90 شخصا لقوا حتفهم جراء عاصفة عنيفة ضربت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند مصحوبة بأمطار. والعواصف شائعة في هذه الولاية الشمالية خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل أن تجلب الأمطار الموسمية الهدوء. وقال مفوض الإغاثة في أوتار براديش إن الظروف الجوية السيئة أدت إلى وفاة 89 شخصا، وأضاف المنشور أنه وردت تقارير عن إصابة 53 شخصا وتضرر 87 منزلا ومقتل 114 رأسا من الماشية في الولاية بسبب العواصف والأمطار والبرق. وقالت السلطات إن رئيس وزراء الولاية أصدر توجيهات للمسؤولين بمساعدة الناجين وتوزيع مساعدات مالية في غضون 24 ساعة. قال وزير الخارجية الغاني سامويلا أوكودازيتو إن أكرا تعتزم إجلاء 300 من رعاياها في جنوب إفريقيا عقب موجة من الهجمات المعادية للأجانب استهدفت مهاجرين من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف في منشور أن الرعايا سجلوا طلبات للمساعدة لدى المفوضية العليا لغانا، ويعارض عدد من سكان جنوب إفريقيا الهجرة غير الشرعية من دول أخرى بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وتشير السلطات في جنوب إفريقيا إلى أن الهجرة غير الشرعية تشكل مشكلة لها، في حين نددت بأعمال العنف وتعهدت في إبريل بالتصدي للهجمات المعادية للأجانب. في الختام سيداتي وسادتي لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. خدمات التعليم تصل إلى 93% في شمال البحر الأحمر. تنفيذ مهام زراعية مرضية في الإقليم الأوسط. حفل غداء للعاملين في التنمية في دقه. الرئيس الصيني يشيد في قمة ترامب بتقدم المحادثات التجارية. مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل المحادثات. ومقتل نحو 90 جراء عاصفة في ولاية أوتار براديش في الهند. انتهت نشرة أخبار الظهيرة، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ዝተጋደለ ህዝቢ እዩ። ሕጂ ድማ ንዓኹም ይኹን ንዅሉ መንእሰያት እዛ ሃገር ጽንዑ ትብዑ ብለኩም። ጽንዓት ማለት ኣብ ቅድሚ ጸገምን መከራን ብመትከል ደው ምባል ማለት እዩ። ጽንዓት ማለት ኩሉ ሽግራት ኣፍጢጡ እናጠመተካ ኣብ ሃገርካ ደው ኢልካ ክትምሃርን ክትሰርሕን ማለት እዩ። እዚዩ መለለይ ናይቶም ኣቦታትኩም ጸላኢ ጸላኢ በዚሕና ኢሎም ክምሃ ይበሉን። ስለዚ ኣብ ሃገርኩም ጸኒዕኩም ክትነብሩ ቀዳመይቲ ለቦዋያ። እታ ካልአይቲ ለቦዋይ ድማ ንስኹም ኣብ ሓድሽ መድረኽ ኢኹም ተወሊድኩም፣ ሓድሽ ናይ ልምዓት መድረኽ። ኣብዚ መድረኽ እዚ ኢኹም እትነብሩ፣ እትምሃሩ፣ ሓዳር እትገብሩን እትምዕብሉን። ስለዚ ስለ ነፍስኹምን ስለ ሃገርኩምን ታሪሑ። እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም። ድሕርና ጽነት ነዛ ምሳና ትነብር ዝነብረ ሰውራ ናፊቕናያ። ዝተሸገረ ጥራይ ኣይኮነን ሰብ ዝደሊ፣ ዝናፈቐውን ሰብ ይደልዩ። ብሓቂ ናፊቕና ጸኒሕና። ተጋደልትን ህዝብን ኣብዚ ቦታ እዚ ብሓደ ኢና ንነብር ነርና። ኣምላኽ ይመስገን። ታሪኽ ሳሕል ዋላ እዞም ጎቦታት እዮም ዝምስክርዎ። ንሕና ዘይረኣናዮ ሕሰም የለን። እዞም ሎሚ ጭሕምና ጻዕዲ ዘሎ ምስቲ ቓልሲ ዝነበርና ኢና። ንሕና ዘይንፈልጦ ታሪኽ ድማ የለን። ትማሊ ነዛ ሃገር ዘይተጻብአ ኣይነበረን። ሳላ ብቕኑዕ መስመር ስለ ዝተቓለስናን ቁኑዓት ሳላ ዝመርሑናን ግና ናጽነት ረኺብና። እንሆ እቶም ትማሊ ጸላእትና ዝነበሩ ሎሚ ናባና ግልጽ ኢሎም ኣለዉ። ሰብ እንተሰኒፉ ኣብ ጎኑ ደው ዝብል የብሉን። እንተነፊዑ ግና እቶም ዘይፈልጥዎ እኳ ምስኡ ይውግኑ። እዞም ሎሚ ኣብዚ ሓድሽ ታሪኽ ዝተወለድኩም መንእሰያት ድማ ነቲ ታሪኽ ክትፈልጥዎ
1: ይግባ።
2: ሰማያ ድሓን መጠኩም ብሰላመትኩም ተባዕትኩም ወኣንስኩም ውላድና ወኣዋሊድና ወሓውና ሰናይ ብሰላመትኩም መጠኩም ብሰላም ጣንሓናኩም እተ ደበናና ቃዳም ጎኦም ታሪክ ዝተሓደር ኣሎ ታሪክ እባይከ ስቱሪክ ታሪክ ኩሉ ሓቦም ኮነ ሓሽም ኮነ እዛ ኩሉ ልንቱም እዮም ዝቀረእኩም ግና ንኩም ሕባ ይሃለ ስቱሪ ይሃለ ሕናሚ ኣልሓምዱላላ እንወዳዕና ኩለ ግላ ርሓትና እንወዲያዓና ወሰኔት ግላ ርሓትና እንወዲያዓና
3: እንቋዕ ብሰላም መጻኹም ደቅናን ኣሕዋትናን። ንሕና ኸዓ እንቋዕ ብሰላም ጸናሕናኩም። እቲ ቐዳማይ ታሪኽ ጽቡቕ ጌርኩም ስዒብኩሞን ኣርኒብኩሞን ስለ ዘለኹም ካባኹም ዝተመስጠረን ዝተሓብአን የለን። እቲ ንሕና ዝገበርናዮ ገድሊ ምእንቲ መሬትን ህይወትናን ዝገበርናዮ ብምዃኑ እንሆ ሎሚ ኣሐቢኑና ኣብ ትሕቲ ጥዑም ጽላል ኮፍ ኢልና ንኾርዓሉ ኣሎና። ከምኡ እንተዘይንገብር እዚ ሎሚ ዝረኸብናይ ዕድል ኣይምረኸብናየን። እዞም ክትወርሱና መጺኹም ዘለኹም ደቅና ከምቲ ቐዳሞት ኣቦታትኩምን ኣዴታትኩምን ገሌና ኣብ ድፋዕ ንምክት፣ ገሌና ቕንጫ እናሰንከትና፣ ገሌና ማይ እናወረድና፣ ለይትን ቀትርን ከይተፈላለና ስለ ዝተጋደልና ኢና ዝበጺሕና። ሎሚ ኸዓ ኣምላኽ መስገን ኩላታ ኣብ ልብና ዝነበረት መሊእኩማ። ሕጂ እውን ተስፋና ዓብዩ። እታ ትማሊ ዝነበረት ሓድነት ንሎም እውን ንሳያ ተስርሐና። እዚ ዝወርሰና ዘሎ ወለዶ ድማ ኣምላኽ ሓይልን እምነትን ሂብዎ ከምቶም ቀዳሞት ክኾነልና ንላቦ። ንውዑይ ብውዑይ ንዝሑል ድማ ብዝሑል ይሓዝዎ። ሎሚ ቀሲና ኣሎና፣ ብተስፋ ድማ ከምኡ ኢልና ንነብር ይግበረና። ናብቲ እንምነዮ ደረጃ ክተብፅሑና ድማ ንላብወኩም።
2: ኣልሓምዱላ ውዝ ቀደመ ሂየነ ዕናታ የም ኣልበሳየት ንሕ ኩማ በዲር ሂየኒ ዕናታ ሳየት ዓለትና ከንሸቀና ለውሕደትልሃ ተኣካነ ህሌት ረቢ እንሻ ብታብዓትና ወብእንስና ስቀድር ስደየና ኣባ እንሻ ወላጂ ለወረሳና ሃላ እንሻ ረቢ ሒለት ወዳቅበት እንደህበይ ኩማ በዲር ዓለት ማዕናታ ብርደት ብርደታ ሕፍን ብሕፍና እንሻ ረቢ ብርደት ወዲዮም ግድም ሓኮለ ደረጀተላ ሓና አልሓምዱ ሳየት ሰነየት ብና እበይ እሻ ዕናተታ ንሕኩማ ለይ ምስላ ላኪን ንሕና የም እሉበደም ብላዓና ኩሉ እሊ ረቢ እንሻ ብሰነየ ለእቶምምና ወላመ ጂል ሂየኒ እንሻ ረቢ ታብዓቱ ወእንሱ ለወይርሰት እሉልውደዩ እንሻ ولا حد درجات ان شاء الله لا تحنا وتلقى تمام
1: مرحبا بكم من مدعوكم ولادنا ووالدنا بركات مدعتان ثورة اريتريا وشعبها ونوسها مثل حتى بعترات باتر جمل وعطال اللي رديت بحررت تبعت لاتو شباب لاتو مثل جنود إلا دي بقى أكلت لالي بندل اللبس دي مساعدة الرجيسة عليك حتى تدهوت عبتها وأكلت دي مركوبه حرب نايماي يوم ما الشباب ده هلا الجيل كم بدير دفنا كم مثلا كم ما جماعتهم اللي بدير موتت كم انترهم
0: مرحبا انكو عبدالحان مصاكم لومي برخاتي مصينا كابسوساتات جميرنا هزبن تقادلتن اي تفلالنان اتي زي كال بغمولون بتيالون اتي زي كال دما امون كو بقعات بيدو حرب ماين تيالن ناقوتاتي كاب تقادلت دكنا اي ترفنان ناتنتنا بدمن دخامن يترغيبا ازون ولدو كابتوم قدامت اياتاتكم جغان نخنو نزهجر حلووا نعنا دما تسكومنا لعلو قلو كتمهارو لكم تمرت زيبلو دخايو تمرت زيبلو بقع ايكونان انت زي تماهيركم عاوت يلن ذكروا زانا صنت بلصات كفيلنا اينا رخيبنا يا انا لومي بتمرتي لا بوكم بتمرتي انت سقيمكم طرايخوم نهاغركمن نهزبكمن كتغلغلو تخلو اذ ولدو زي انت زي تماهيرو عدلو دخلنا طرايو ما انت هزبكم دو كتبلون انصار صلايك تنقحون لا بوكم انا لومي ود 8 عامتي حجي زفريه بلين اتبرخاتن فرين اباخومي زلو كابانا دحر حجي فريلن امو عملاقي حقزكم اجوكم تمهارو هاغوركم حلو منغستكم اصنعو مريتكم كاب صلاي حلو
1: لبيتك ادا من الله حر حنا حبت لو بدي من الكير هلا من قبل ديبكم هلا الفري حنا فري لو بدي من قبل بعد الا ده ليكم ده شد حيلكم بقل تعليم وبقل حكومتكم وأريدكم قلتك عبو أريدكم من عباي قلتك عبو هذا حنا بس بنتوسيكم حنا بس أمان وديانة حتى بترات من بطعرنا ومثل شعبنا وحكومتنا حتى من بطعرنا إلا البتع عواتنا هذا هذا واحدة بس إلا نحد حنا وده حنكون سلام
4: سنة يدحن مطقون سلامتكم تطلع يوم رؤيام ديال لينا انا سعيده تطلع من يوم سعيده الرؤيام ديال لينا اصلنا اذا وصلنا لكم سلامتكم انتم هنا متاكم احنا معكم الحمد لله وهذا انصات عدمان هين يكم ضرورات تبع شباب وما ضرورات تبع بدر وهذا انصات وهذا انصات
3: انكم بسلام متاكم زعلت برخت التيا نسخم بسلام ممتأخم نحنا دما بسلام سلز أنحناكم تمالي دك أنسيو أبغوني حواتن دك تبعتيو دوي لنين تقاديلن تمالي دك أنسيو أأداون متحاني تحن أقارن دما ماينا وردين تقاديلن بزحات أب مسارع سراويت أتين تقاليسن تاريخ دك أنسيو أبغد لإيرترا معرى دك تبعتيو يتمزجي بزلوم ازوم مزيخوم زلخوم ولدنا دما بحادة خونكم كتب قعزون اللعبو اتن قدامو تاديتات نتوميات دكن كعنقلا نتومات كرويا اي عرفان تمرتي لعلو خليوم بزي تمرتي نقدميت كتكايد اي كالنيوم اعينتو اي رئي لبوون اي استوعلن تمرتي دما لبن امرون يدليو ازوم كابساوا باب اوان زمرقو زلو دكنا تمرتي قدام النتوم كهبو اللابوم نتي زحالفك ألسن نزلومي زقبر زلو قدلن بخبري كريئوه نهاجرهم كسارون نلابوم
4: وديبنا دراسة ملع الكل دراسة الألوف يوم بايين ولا تنسيت مقبك عدم يتهرر واتبعت مقبك عدم يتهرر يعني تاتي يفادع ولبي يقنح دراسة يعني من لبو من حنقل كل مثل أنا دي بقول لهم شباب لا درسوا هلو ومساولة لتخرجوا هلو أول ما تمامنا دراستهم ملع الكل وبالصورتهم رزال وبطرت وحشمة بالعد وبالله صورت وبالله صورت
1: أقول له أولادنا هذا قلنا رأيهم وتاريخ قلنا نساء وقلنا شقب وبقى صاروهم حد أهلينا في الأول فينا بالمنطقة وبالنسبة لك لا تفانا يوم معنا تهدامت وكت قداما
0: ነዞም ታሪክ ህዝብና ክንፈልጥን ህዝብና ክንርእን ኢልኩም መጺኡኩም ዘለኹም ደቅና ለቦዋላትኒ ኣብቲ እዋን ቃልሲ እዚ ዅሉ ህዝቢ ኣብ ቅድሚጢ ጸላኢ ብጽንዓት ደው ኢሉ ዝተጋደለ ህዝቢ እዩ። ሕጂ ድማ ንዓኹም ይኹን ንዅሉ መንእሰያት እዛ ሃገር ጽንዑ ትብዑ ብለኩም። ጽንዓት ማለት ኣብ ቅድሚ ጸገምን መከራን ብመትከል ደው ምባል ማለት እዩ። ጽንዓት ማለት ኩሉ ሽግራት ኣፍጢጡ እናጠመተካ ኣብ ሃገርካ ደው ኢልካ ክትመሃርን ክትሰርሕን ማለት እዩ። እዚዩ መለለይ ናይቶም ኣቦታትኩም ጸላኢ በዚሕና ኢሎም ክምሃ ይበሉን። ስለዚ ኣብ ሃገርኩም ጸኒዕኩም ክትነብሩ ቀዳመይቲ ለቦዋያ። እታ ካልአይቲ ለቦዋይ ድማ ንስኹም ኣብ ሓድሽ መድረኽ ኢኹም ተወሊድኩም፣ ሓድሽ ናይ ልምዓት መድረኽ። ኣብዚ መድረኽ እዚ ኢኹም እትነብሩ፣ እትምሃሩ፣ ሓዳር እትገብሩን እትምዕብሉን። ስለዚ ስለ ነፍስኹምን ስለ ሃገርኩምን ታሪኽ ስርሑ።
1: ورأيه لورا انتم لشباب لانتم قلنا اخلص حنا تاريخ لكالي قلنا حده تاريخ هذا جديد تاريخ بنا ونايبنا ونا عمار والده ديبو وتهد ديبو ونبربتو وتتعلمتو تكنولوجي تتعلمو تتعورت وتتثقافت امريكا ما لقيسا لك عبل منا اول اتريما لاجي من قبو انبال بيت تارو وبيت كرفت حتى قواد انتو سحانا الله حتى من نيكو حتى يرو ارتيا ديبال هلا فقير انتو نبر ووجه انتو نبر انا لو فينا يتلا كان ادت باتر بس نوصل الجامعه من بعد فائدتها.

0: كلنا بحنساب كلنا نتوم بتاعنا قبض خنات لقي حراجرنا نوانكف بتمرتي نخون زرعنا زلنا عامينا حلونا زمنتنا كي سمعنا ورد ما تحلنا بترف مرف شاتو فتنوها قرنا قلنا نبلانا قرنا نحن عينا تركب تحضري سماتنا عورنا
1: سمي هبتم قبر كيداني بال لو معلتي بمغنيات 24 غنبت نزوم حصانات كاب زعبا 24 غنبت معلتنا صنت كمي مخانو هاغورم ولكات تاريخهم نخفلطو يلنا اينا زي صمبل زي اكايدنا بتي استغبر صمبل كاني رينا يوم مانسي نحنا دقنا اسكم زي مسلونا ني مافتي غزا خنريم كلنا قلعتهم قليلنا اينا نحسبهم كن ابز مصيوم سرا خاي مافتي مستساتف كايت ناتوم نطفاتات كن كافت تثبيتنا وصا خينو رخيبنا እዚ ደሞ ምክንያቱስ እንታይ ይረአየካሲ ኣብ ከምዚ ዕድመ ኣብ ከምዚ ደረጃ ከለዉ እንተ ተኸስኪሶም ዓብዮም ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ቤት ትምህርቲሲ እቲ ንደልዮስ ክንበፅሑ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ንሕና እዞም ቆልዑ እዚኦም ተረከብቲ ካብ ሕጂ እንተ ተሃኒፆም ብስነ ናይ ስነ ምግባር ይኹን በቲ ናይ ናይ ሃገሮም ዘለዎም ክብሪ ይኹን ወይ ከዓ ርዲእሲ የዕብዩ ኣለዉ። ምክንያቱ ኣብዚ ሎም ዝገበርዎ ንጥፈታትሲ ርኢናዮም ኢና ማለት ቆልዑ ዶይኮንስ በቃ እቲ ኩሉ ነገር ተረዲእዎ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ከም ዝተባሂሎሞ ዘይኮነስ ብርዲእ ትገብርዎም ከም ዝነበርስ ይርዳእካ ተሓጒስናካ ብጣዕሚ። ምክንያቱስ ንሕና ንኣሽቲ ወለዲ ኢና ንበዓልና ንኣሽ ኢና፣ ግን ኣብ ከምዚ ደረጃ ንሕና ወላዲ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ግን ብጣዕሚ ትሕጎስ።
0: ኣንዴራና ኣርባዕተ ዝሕራ ትርጉም ዝሓዘላ ዘይኮነታራ ዝመፀት ብኹር ዋጋ መን ኣፍሎጡለይ ክብራ ሓብሩለይ ባንዴራ

0: بعد لو هيدن كله رضاي بحيث نايك إدالي وفين المعاد أقناك نجير لمئة تبرعات
1: ممهرت راح أسك فلزقي أب أوريتام والتانات كم ممهرن أول كوميتا ممهران كويني سره اوكي زي مدب مبل 35 معلتي ناتنتنا نوعلو زلنا عامت عامت بخبز بلسنا سرعات نوح اوان تدالينا تمهارونا كب نوح جزي كوسكيسنا بخبز بلسنا سرعاتنا ندالو كم زحلف عامتات لومون بدمق زبلسنا سرعات بعابه تساتفنات ابعيلنا يلنا ناتنتنا كل جزي عامت عامت بخمزينا نوعلو تساتف ولدخا خمز زراخيو حصاناتن ولدن ازيوم حقوسات كوينا معيلو هو حجزهم قلعوا بفلايتهم عبي زبلو بالطعمي زردو مسواتي انتايو تقدلي انتايو تقرالاي انتايو خلو تمسرحات يردو امي نحنا ها بتمسطو كاب لبنا بهيقنا ابتوشتي بعمق اتاتينا انا نزمدب بفصو منفس بتوفاين نتندالو اتهم هتساناتون لك عكوميو ناتس انتسي بقى ناتس اموخان كاب كلو نحنا حج قدم ኣብቲ ግዜ ቁልዑነትን ኣነ ሕጂ ናይ ደርግር ክበሉ እየ ከመይ ከም ዝነበርና እሶም ግን ዕድለኛታት ሳላ ኣቦታቶም ዓበይቲ ኣሕዋቶም መስዋእትን ገድልን ነዚ ናፅነት እዚ ብሰላም ትምህርቶም ክመሃሩ ናብ ድሌቶም ክንቀሳቀሱ ከም ዝበቕዑ እሳቶም እውን ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ፅባሕ ከም ዓበይቲ ኣሕዋቶምን ኣቦታቶምን ነዚ ናፅነት እዚ ክዕቅብዎ ምዃኑ ንምዕዶም እሶም ውን ይርድኦም እዩ ፍይ ክዶ ናይ ኤርትራውነት ኣለዎም ኣውሽቶም ኣለዎም ዝርድኦም ማለት ሲ ናይ ናፅነት ነገርስ ኣብ ደምካስ ኣለዎም ኣለዎም ኣብ ደቦም በቃ ርዱኣት እዮም ብዓይንኸውን ርኢ ክየለኽ ዝመደብ ከመይ ውዒሉ ኣሎ

أنا شميف تارسة ليبا المها مشتاق بيت متقلتا مولتنات ك كانت عود ك ك كن حقص نيناتنات تحقسنا ساتينا تعمك أبلعنا نحقص

0: ساعه زعينا
1: انتي يلا معتي
0: معتي حجز
1: معتي حجز بعناتني يلا معتي انتي انتي تبعي بناتنات
0: نقدر نتنات ميرو
1: خلي
0: خلي قاعده يا بيرا تبرني ساعه سيوم
1: ساعه سيوم يا بيرا تحبس ترى لما عندي
0: مش محسوطه ساعه غنبي تجي كاس باستا مش محسوطه كوكا باستاس بلي ساعه
1: لما عندي حبس ترى تحبس
0: ترى تاجي دمي شديش بيت مرتي أوريتا موالي تسمى كلاسي روم مسكة ممري ممر فيوري قبل مسكة قبل مكال
1: لو ما عم تغير كدي عم تبيا أنا
0: ساسي عا كوكا باستا بلي عا
1: نايمن عم نير
0: لومي ناي ناتنت
1: ناتنت نايمن ناتنت
0: نيترا
1: بانديرا نيترا سفتي حبرا نيترا نتنك
0: هاي ايه بيجا قتلا سمياوي ايح دنا بيجا معدناتنا قتلا لمعسنا مريتنا سمعوها بحرنا ماشي بيبتنا سيمون بار ادمي اربعته بيت مرتي اورتا معلي سالات ممري ممري بداني تابتو حجي هزالكم ما تازلو قزم الناتنات ناتنات ناتنات ناتنات حسين مزازيز قتلت بران ناتنات ولعت أماكل جزانا ستتت أماكل جزانا ستتت سالا ناتنت هزانا كسينا بدن سوارنا نمهر علينا أغراك نانت كنا من اعتمر مزعى سباتتك نتكبر إينا مزعى سباتتك نتكبر إينا أول نحفش إلي الكوسة معكم نبلي بأمزق
2: بمجمريا نبمولهم تمهارون ممهرانين أوريتام والهزانات كمون نخلو حزب ارترا اوشتن ابدغا حيلتات مكلخال كبور بريزيدنت اتو اسياس افوركي بفلاي كازبلا غوالي افوازلا
3: بخلو حزب ارترا بريزيدنت اسياس نخلو حافش حزب ارترا نخلو بيتسبي نحس بعالنا تنتكبرنا سلامن فقرن راوان يسعابنا يمسالنا يبن
4: زنا صنت زب ترا كم تكابو سلازي توهبنا كندي اياتنا احواتنا دوم يملو صمي يملو سلازونه نقول له حزبي ارترا يوهانا يبل نهانا حلافنت كاني نزي ناصنتنا خنعقبو ولا حلافنت كنوسدكا بزا غاطام خلابو يدلي نقول له حزبي ارترا انكو حغوسنا خبل دف
5: مجمرتا نخبر بريزيدنت اسياس افورقي نمكل خال نخلهم سراويت ابدغنا فطاش دلو نحزبي ارترا نبملو حزبي ارترا بيت مرت اوريتا حسب على ناصنت نقولوا سدرابيتي بملو سدرابيت اوريتا ممهران مستو مهارونا تنها حسب على ناصنت
0: انا اسمي ايام سمون حكي هذلكم ما تدروا لوكتي تتوي سنكي لساني كتصدر مثبه بعطا صرف روحي هاجر حدا يقال وتروز نفر روحي فتي موزعيه وكي كوك تعديكي دمك خيوا
6: I
0: ዘመን ዓወን ንዓፋሽ
6: ናጽነትና ዋሕስ ልምዓትን ህላውናን እያ ንምምጻኣን ምዕቃባን ክቡር ዋጋያ ሓቲታ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክድቅስ ክትንስእ ዋጋ ናጽነትን ትርጉም ናጽነትን እናዘከረ ይሰርሕ ብጽንዓት ሃገሩ ከልምዕን ልኡላውነቱ ክዕቅብን መዘኻኸሪ ዘድልዮ ኣይኮነን ምኽንያቱ ጽንዓትና ዋሕስና ስለ ዝኾነ ርሑስ ቅንያት ናጽነት